0: صدق الله العظيم. إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي للعاصمة عمان وما حولها، يرفع الآن الأذان الأول.
1: الله أكبر، الله أكبر.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي للعاصمة عمان وما حولها، رفع الأذان الأول.

لك لأجرا غير ممنون وإنك لعلى خلق عظيم فستبصر.

0: وغدوا على حرد قادرين.
1: صدق الله العظيم. إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي للعاصمة عمان وما حولها، يرفع الآن أذان الفجر.
2: الله أكبر، الله أكبر.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي للعاصمة عمان وما حولها، نودي لصلاة الفجر.

0: مشهودا.
1: إذاعة القرآن الكريم من عمان.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم.
1: إذاعة القرآن الكريم من عمان.
2: بسم الله، الله أكبر. أقول على نفسي وعلى ديني وعلى أهلي وعلى أولادي وعلى مالي وعلى أصحابي وعلى أديانهم وعلى أموالهم، ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله، وبالله، ومن الله، وإلى الله، وعلى الله، وفي الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله، على ديني وعلى نفسي. بسم الله، على مالي وعلى أهلي وعلى أولادي وعلى أصحابي. بسم الله، على كل شيء أعطانيه ربي. بسم الله، رب السماوات السبع ورب الأراضين السبع ورب العرش العظيم. بسم الله، الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. بسم الله، الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. بسم الله، الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. بسم الله، خير الأسماء في الأرض وفي السماء. بسم الله، أفتتح وبه أختتم. الله، الله، الله ربي لا أشرك به أحدا. الله، الله، الله لا إله إلا هو. الله، الله، الله أعز وأجل وأكبر مما أخاف وأحذر. بسم الله، خير الأسماء في الأرض وفي السماء. بسم الله، أفتتح وبه أختتم. الله، الله، الله ربي لا أشرك به أحدا. الله، الله، الله لا إله إلا هو. الله، الله، الله أعز وأجل وأكبر مما أخاف وأحذر. بسم الله، خير الأسماء في الأرض وفي السماء. بسم الله، أفتتح وبه أختتم. الله، الله، الله ربي لا أشرك به أحدا. الله، الله، الله لا إله إلا هو. الله، الله، الله أعز وأجل وأكبر مما أخاف.

0: أعف وأحذر. اللهم إني
1: اللهم
0: أعوذ بك من
1: من
0: شر
1: شر
0: نفسي
1: نفسي
0: ومن
1: ومن
0: شر
1: شر
0: غيري
1: غيري
0: ومن
1: ومن
0: شر
1: شر
0: ما
1: ما
0: خلق
1: خلق
0: ربي،
1: ربي،
0: بك
1: بك
0: اللهم
1: اللهم
0: أحترز
1: أحترز
0: منهم،
1: منهم،
0: وبك
1: وبك
0: اللهم
1: اللهم
0: أدرأ
1: أدرأ
0: في
1: في
0: نحورهم،
1: نحورهم،
0: وبك
1: وبك
0: اللهم
1: اللهم
0: أعوذ
1: أعوذ
0: من
1: من
0: شرورهم
1: شرورهم
0: وأستكفيك
1: وأستكفيك
0: إياهم
1: إياهم
0: وأقدم
1: وأقدم
0: بين
1: بين
0: يدي
1: يدي
0: وأيدي
1: وأيدي
0: من
1: من
0: أحاطته
1: أحاطته
0: عنايتي
1: عنايتي
0: وشملته
1: وشملته
0: إحاطتي.
1: إحاطتي.
0: بسم
1: بسم
0: الله
1: الله
0: الرحمن
1: الرحمن
0: الرحيم.
1: الرحيم.
0: قل
1: قل
0: هو
1: هو
0: الله
1: الله
0: أحد،
1: أحد،
0: الله
1: الله
0: الصمد،
1: الصمد،
0: لم
1: لم
0: يلد
1: يلد
0: ولم
1: ولم
0: يولد
1: يولد
0: ولم
1: ولم
0: يكن
1: يكن
0: له
1: له
0: كفوا
1: كفوا
0: أحد.
1: أحد.
0: بسم
1: بسم
0: الله
1: الله
0: الرحمن
1: الرحمن
0: الرحيم.
1: الرحيم.
0: قل
1: قل
0: هو
1: هو
0: الله
1: الله
0: أحد،
1: أحد،
0: الله
1: الله
0: الصمد،
1: الصمد،
0: لم
1: لم
0: يلد
1: يلد
0: ولم
1: ولم
0: يولد،
1: يولد،
0: ولم
1: ولم
0: يكن
1: يكن
0: له
1: له
0: كفوا
1: كفوا
0: أحد.
1: أحد.
0: بسم الله الرحمن الرحيم. قل
1: قل
0: هو
1: هو
0: الله
1: الله
0: أحد،
1: أحد،
0: الله
1: الله
0: الصمد،
1: الصمد،
0: لم
1: لم
0: يلد
1: يلد
0: ولم
1: ولم
0: يولد،
1: يولد،
0: ولم
1: ولم
0: يكن
1: يكن
0: له
1: له
0: كفوا
1: كفوا
0: أحد.
1: أحد.
0: ومثل
1: ومثل
0: ذلك
1: ذلك
0: عن
1: عن
0: يميني
1: يميني
0: وأيمانهم،
1: وأيمانهم،
0: ومثل
1: ومثل
0: ذلك
1: ذلك
0: عن
1: عن
0: شمالي
1: شمالي
0: وشمائلهم،
1: وشمائلهم،
0: ومثل
1: ومثل
0: ذلك
1: ذلك
0: أمامي
1: أمامي
0: وأمامهم،
1: وأمامهم،
0: ومثل
1: ومثل
0: ذلك
1: ذلك
0: من
1: من
0: خلفي
1: خلفي
0: ومن
1: ومن
0: خلفهم،
1: خلفهم،
0: ومثل
1: ومثل
0: ذلك
1: ذلك
0: من
1: من
0: فوقي
1: فوقي
0: ومن
1: ومن
0: فوقهم،
1: فوقهم،
0: ومثل
1: ومثل
0: ذلك
1: ذلك
0: من
1: من
0: تحتي
1: تحتي
0: ومن
1: ومن
0: تحتهم،
1: تحتهم،
0: ومثل
1: ومثل
0: ذلك
1: ذلك
0: محيط
1: محيط
0: بي
1: بي
0: وبهم
1: وبهم
0: وبما
1: وبما
0: أحطنا
1: أحطنا
0: به.
1: به.
0: اللهم
1: اللهم
0: إني
1: إني
0: أسألك
1: أسألك
0: لي
1: لي
0: ولهم
1: ولهم
0: من
1: من
0: خيرك
1: خيرك
0: بخيرك
1: بخيرك
0: الذي
1: الذي
0: لا
1: لا
0: يملكه
1: يملكه
0: غيرك.
1: غيرك.
0: اللهم
1: اللهم
0: اجعلني
1: اجعلني
0: وإياهم
1: وإياهم
0: في
1: في
0: حفظك
1: حفظك
0: وعيادك
1: وعيادك
0: وعبادك
1: وعبادك
0: وعيالك
1: وعيالك
0: وجوارك
1: وجوارك
0: وأمنك
1: وأمنك
0: وأمانتك
1: وأمانتك
0: وحزبك
1: وحزبك
0: وحرزك
1: وحرزك
0: وكنفك
1: وكنفك
0: وسترك
1: وسترك
0: ولطفك
1: ولطفك
0: من
1: من
0: كل
1: كل
0: شيطان
1: شيطان
0: وسلطان
1: وسلطان
0: وإنس
1: وإنس
0: وجان
1: وجان
0: وباغ
1: وباغ
0: وحاسد
1: وحاسد
0: وسبع
1: وسبع
0: وحية
1: وحية
0: وعقرب،
1: وعقرب،
0: ومن
1: ومن
0: شر
1: شر
0: كل
1: كل
0: دابة
1: دابة
0: أنت
1: أنت
0: آخذ
1: آخذ
0: بناصيتها.
1: بناصيتها.
0: إن
1: إن
0: ربي
1: ربي
0: على
1: على
0: صراط
1: صراط
0: مستقيم.
1: مستقيم.
0: حسبي
1: حسبي
0: الرب
1: الرب
0: من
1: من
0: المربوبين،
1: المربوبين،
0: حسبي
1: حسبي
0: الخالق
1: الخالق
0: من
1: من
0: المخلوقين،
1: المخلوقين،
0: حسبي
1: حسبي
0: الرازق
1: الرازق
0: من
1: من
0: المرزوقين،
1: المرزوقين،
0: حسبي
1: حسبي
0: الساتر
1: الساتر
0: من
1: من
0: المستورين،
1: المستورين،
0: حسبي
1: حسبي
0: الناصر
1: الناصر
0: من
1: من
0: المنصورين،
1: المنصورين،
0: حسبي
1: حسبي
0: القاهر
1: القاهر
0: من
1: من
0: المقهورين،
1: المقهورين،
0: حسبي
1: حسبي
0: الذي
1: الذي
0: هو
1: هو
0: حسبي،
1: حسبي،
0: حسبي
1: حسبي
0: من
1: من
0: لم
1: لم
0: يزل
1: يزل
0: حسبي،
1: حسبي،
0: حسبي
1: حسبي
0: الله
1: الله
0: ونعم
1: ونعم
0: الوكيل.
1: الوكيل.
0: حسبي
1: حسبي
0: الله
1: الله
0: من
1: من
0: جميع
1: جميع
0: خلقه.
1: خلقه.
0: إن
1: إن
0: وليي
1: وليي
0: الله
1: الله
0: الذي
1: الذي
0: نزل
1: نزل
0: الكتاب
1: الكتاب
0: وهو
1: وهو
0: يتولى
1: يتولى
0: الصالحين.
1: الصالحين.
0: وإذا
1: وإذا
0: قرأت
1: قرأت
0: القرآن
1: القرآن
0: جعلنا
1: جعلنا
0: بينك
1: بينك
0: وبين
1: وبين
0: الذين
1: الذين
0: لا
1: لا
0: يؤمنون
1: يؤمنون
0: بالآخرة
1: بالآخرة
0: حجابا
1: حجابا
0: مستورا،
1: مستورا،
0: وجعلنا
1: وجعلنا
0: على
1: على
0: قلوبهم
1: قلوبهم
0: أكنة
1: أكنة
0: أن
1: أن
0: يفقهوه
1: يفقهوه
0: وفي
1: وفي
0: آذانهم
1: آذانهم
0: وقرا.
1: وقرا.
0: وإذا
1: وإذا
0: ذكرت
1: ذكرت
0: ربك
1: ربك
0: في
1: في
0: القرآن
1: القرآن
0: وحده
1: وحده
0: ولوا على أدبارهم نفورا. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. خبأت نفسي في خزائن بسم الله الرحمن الرحيم. أقفالها ثقتي بالله، مفاتيحها لا حول ولا قوة إلا بالله. أدافع بك اللهم عن نفسي ما أطيق وما لا أطيق. لا طاقة لمخلوق مع قدرة الخالق. حسبي الله ونعم الوكيل، بخفي لطف الله، بلطيف صنع الله، بجميل ستر الله، دخلت في كنف الله، تشفعت بسيدنا رسول الله، تحصنت بأسماء الله، آمنت بالله، توكلت على الله، ادخرت الله لكل شدة. اللهم يا من اسمه محبوب ووجهه مطلوب، اكفني ما قلبي منه مرهوب. أنت غالب غير مغلوب. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. حسبي الله ونعم الوكيل.
2: إذاعة القرآن الكريم من عمان، وتأتيكم على موجة FM 93.1 في العاصمة عمان وما حولها. الحمد لله الذي أذن للفجر أن ينفلق وللقلوب أن تستيقظ على نوره. صباح طيب تعطره تلاوة القرآن وتزدان به الحياة بآيات من كتاب الله العزيز. أيها الإخوة والأخوات، أحييكم بتحية الإسلام، فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ونبدأ معكم عبر أثير إذاعة القرآن الكريم من عمان رحلة إيمانية في رحاب الذكر الحكيم. هذه أجمل تحية من زملائي في الهندسة الإذاعية والمراقبة الرئيسة والزميل الدكتور معارك حيصات، وهذه تحية من محدثكم زايد نواف الدويري. اللهم ضع في أرض الأردن بركاتها وزينتها وسكنها وأمنها، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا، واحفظه من كل سوء وسائر بلاد المسلمين يا أرحم الراحمين. إذاعة القرآن الكريم من عمان.
3: عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله،

0: لا ينخسفان لموت أحد ولا لحياته، ولكن يخوف الله بهما عباده. فإذا رأيتم ذلك فادعوا الله وكبروا وصلوا وتصدقوا حتى ينكشف ما بكم. وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، وإن الرجل ليصدق حتى يكتب عند الله صديقا، وإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، وإن الرجل ليكذب حتى يكتب عند الله كذابا. وعن المغيرة ابن شعبة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن كذبا علي ليس ككذب على أحد، فمن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. ويقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره. وعن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله ورسوله حرما بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام. وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن هذه النار إنما هي عدو لكم، فإذا نمتم فأطفئوها عنكم. وعن أسامة بن زيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن لله تعالى ما أخذ وله ما أعطى، وكل شيء عنده بأجل مسمى. وعن ابن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: وعن ابن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالم اتخذ الناس رؤساء جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا.
1: إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، ننصت الآن خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم يتلوها القارئ الشيخ ماهر المعيقلي.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
3: بسم الله الرحمن الرحيم.

وبلغ 40 سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي

ينصركم ويثبت أقدامكم. والذين كفروا فتعسا لهم وأضل أعمالهم. ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبطوا

فأولى لهم طاعة وقول معروف فإذا عزم الأمر فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم.

تسول لهم وأملى لهم ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعض الأمر والله

الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم. أم حسب الذين في قلوبهم مرض أن لن يخرج الله أضغانهم. ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم ولتعرفنهم في لحن القول والله يعلم أعمالكم. ولنبلونكم حتى

صدق الله العظيم. كنا ننصت خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم تلاها القراء

0: هذه إذاعة القرآن الكريم من عمان. نبقى الآن أيها الإخوة مع برنامج أسماء الله الحسنى، ويقدمه فضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة الكرام، مع الدرس 91 من دروس أسماء الله الحسنى، والاسم اليوم المدبر. المدبر

المدبر اسم من أسماء الله الحسنى، وهو زائد على الأسماء 99 المعروفة التي وردت في أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. المدبر اسم فاعل من التدبير، التدبير مصدر. في اللغة التدبير مأخوذ من لفظ الدبر، لأنه نظر في عواقب الأمور، تدبر الأمر نظر في عواقبه. العاقل يتدبر الأمر، ينظر في عواقب الأمور. قد تعجبه امرأة حسناء ضعيفة الدين يرفض الزواج منها، لماذا؟ لأنه تدبر عاقبة هذا الأمر. هذه أم أولاده، سوف تربيهم تربية فاسدة، سوف يخجلون بأمهم إذا كبروا. تدبر الأمر النظر في عواقبه. قد يذهب إنسان إلى بلد غربي يجد الحياة في بحبوحة كبيرة، جمالاً طبيعياً ما بعده جمال، رخاء في المواد والأسعار، رخص في المركبات، بيوت فخمة جداً، يغريه أن يذهب إلى هناك. طبيعة الحياة تغريه أن يذهب إلى هناك. العاقل يتدبر عواقب هذا الأمر، سوف يكبر أبناؤه هناك، وسوف ينشأون نشأة لا ترضي الله، وسوف يجد مع ابنته صديقاً. ماذا يفعل؟ ماذا يفعل إذا كبر أولاده في مجتمع فاسد سيء؟ أن يقترف أحدهم الزنا كشربة الماء. إذا أردت إنفاذ أمر تدبر عاقبته. قد يسافر الإنسان، ما عاقبة هذا السفر؟ قد يعمل في هذا العمل، ما عاقبة هذا العمل؟ قد يقبض هذا المال، ما عاقبة هذا المال؟ قد يتزوج هذه المرأة، ما عاقبة ذلك؟ التدبر التفكر في عواقب الأمور، التفكر في نتائجها. والمؤمن لا يمضي في أمر إلا إذا تدبر عاقبته. هناك أناس كثيرون يغريهم العمل بما يخالف القوانين، يربحون كثيراً ثم يدفعون كل شيء ويخسرون كل شيء. لو أنهم تدبروا عاقبة الأمر لما فعلوا ذلك. أمثلة كثيرة. لو أن الإنسان رفض العلم، لو تدبر عاقبة هذا الأمر ورأى نفسه جاهلاً تائهاً شارداً ضعيف الشأن في المجتمع لما فعل هذا. دائماً الإنسان العاقل يفكر في الشيء قبل أن يصل إليه، يخاف بعقله. والإنسان الأقل عقلاً أو ضعيف العقل أو الذي يعطل عقله يخاف بعينه. بين الإنسان والحيوان هذا الفرق، الإنسان يخاف بعقله والحيوان يخاف بعينه. فالذي يدخن مثلاً لا يقلع عن التدخين إلا بعد أن يصاب بمرض عضالي، على فحص العين في المخبر يأتي الجواب ورم خبيث بسبب الدخان، عندئذ يقلع عن التدخين. أما العاقل يعرف مضار التدخين قبل أن يصل إليها. العقل أن ترى الشيء، أن تصل إلى الشيء قبل أن تصل إليه، أن تصل إليه بعقلك قبل أن تصل إليه بجسمك. يعني إذا كان طريق 5 كيلومتر مكتوب مغلق تكمل الإغلاق بعد 5 كيلومتر، الذي يتحرك بعينه طريق سالك يسير، يقطع 5 كيلومتر أو 20 أو 30 ثم يجد طريق محفور في لوحة. بالأول لو قرأت اللوحة وصلت إلى هذه النتيجة قبل أن تصل إليها، اللوحة تعطيك النتيجة قبل أن تصل إليها، فأنت عاقل. أما غير العاقل لا يقرأ اللوحة، يمشي طريق سالك بإلا إلى أن يجد الحفر
يقول لا حول ولا قوة

إلا بالله يعود. فإذا تحركت بحواسك الخمس فأنت دون مستوى البشر، أما إذا تحركت بعقلك ووصلت إلى النتائج قبل أن تصل إليها فأنت عاقل. إنسان ذهب إلى بلد وزلت قدمه، عانى من مرض جنسي 20 عام وهو يتمزق في أن يخفيه عن زوجته وعن أولاده وكيف يعالجه، لو تدبر الأمر قبل أن يفعل هذا الأمر لما فعله. هذا التدبر، التدبر التفكر في عواقب الأمور، التدبر التفكر في نتائجها، في مؤداها، في نهاياتها الأخيرة. لأيام إنسان يكون في أوج شبابه يعيش لحظته، يأكل ويشرب ويستمتع ولا يتعلم ولا ينضبط ولا يسأل عن شيء، فيجد نفسه بعيداً عن مراتب البطولة، في مؤخرة الرف، في الدرجة الدنيا في المجتمع. هذا ما فكر. إنسان آخر يفكر، يبني مستقبله لبنة لبنة، يجعل لبدايته بداية محرقة كي تكون له نهاية مشرقة. التدبر النظر في عواقب الأمور وأدبارها، والتدبير من التدبر النظر أيضاً في عاقبة الأمر أو ما يؤول إليه وعاقبته، أي مؤداه ومنتهى. والتدبر قريب من التفكر، التدبر قريب من التفكر. أما الدبر بفتح فسكون فهو النحل والزنابير، سلاحها في أدبارها، وقيل سميت دبراً لتدبيرها وتأنقها في العمل العجيب، ومنه بناء بيوتها، تدبيرها في معيشتها بشكل عجيب سميت بهذا الاسم، هذا في اللغة. فإذا قلنا الله جل جلاله مدبر معنى آخر. قال تعالى: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يدبر الأمر ما من شفيع إلا من بعد إذنه ذلكم الله ربكم فاعبدوه أفلا تذكر. يدبر الأمر، ما معنى يدبر الأمر؟ آية ثانية: قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله قل أفلا تتقون. ومن يدبر الأمر، يدبر الأمر. آية ثالثة: الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى يدبر الأمر. الثالثة: يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون. وفي السجدة: يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره 1000 سنة مما تعدون. إذن في هذه الآيات القرآنية ورد في أقواله تعالى يدبر الأمر، فهو المدبر. هنا التدبير إذا عزي إلى الله عز وجل له معنى آخر. قال: هو التوفيق بين أوائل الأمور وبين عواقبها. يعني إنسان طلب الزواج، الزواج يبدأ بالنية، نوى أن يتزوج، من الذي ييسر له البيت، الزوجة الصالحة، أن يملك المهر، أن يؤسس هذا البيت، أن يقترن بهذه المرأة، أن ينجب منها أولاداً صالحين. الإنسان أحياناً بعد حين يجد نفسه في بيت، عنده زوجة، عنده أولاد، له مكانته، كان شاب لا يملك من حطام الدنيا شيئاً. من دبر أمره؟ من أوصله من
مبتدأ رغبته بالزواج إلى نهاية المطاف هو الله عز وجل. إنسان ينوي أن يتاجر، من يسر له رأس المال، المحل، الرخص، شراء البضاعة، البيع، الشراء، الربح، تأمين حاجاتك، من الذي يدبر الأمر؟ هو الله. هذه كلمة واسعة جداً. أنت تنام تأوي إلى فراشك، من الذي يحرك الأرض حول ذاتها من أجل أن يشرق الصباح؟ هو الله. من الذي يجعلها على خط سيرها حول الشمس؟ هو الله. من الذي ينزل من السماء ماء فيحيي به الأرض بعد موتها؟ هو الله. أنت ماذا تفعل؟ تلقي حبة في الأرض. طيب هذه الحبة من أعطاها شروط النمو؟ من أودع فيها هذا النبات بالقوة؟ حبة صغيرة تصبح بعد حين شجرة كبيرة. من نمى هذه الحبة؟ من نمى سويقاً وجزيراً؟ من نمى هذا الرشيم؟ الله جل جلاله. يعني يدبر الأمر في النبات، يدبر الأمر في الحيوان، يدبر الأمر في الإنسان. تم لقاء زوجي وخرج حوين واحد لقح بويضة وانتهى الأمر، الزوج في حال سبيله والزوجة في حال سبيله. طيب هذا الحوين وهذه البويضة، كيف لقح الحوين البويضة؟ وكيف انقسمت؟ وكيف سارت إلى الرحم؟ وكيف انغرست في جدار الرحم؟ وكيف جاء الدم الكثيف؟ وكيف نمت هذه البويضة الملقحة فأصبحت على شكل ورقة؟ ثم كيف اتضح الدماغ واتضح الجزع؟ ثم كيف نبتت الأطراف؟ وبعد 9 أشهر طفل كامل الخلق، رأس وجمجمة وسمع وبصر وأعصاب حس وأعصاب حركة وعضلات وعظام وجهاز هضم وجهاز تنفس وجهاز دوران وجهاز إفراز وغدد صماء وغدة درقية وغدة نخامية وغدة البنكرياس. في 9 أشهر و10 أيام من حوين لا يرى بالعين إلى طفل كامل الخلق، من يدبر الأمر؟ يعني يدبر الأمر يوصل المقدمات إلى النتائج. المقدمات حوين وبويضة، النتائج طفل. المقدمات رغبة في الزواج، النتائج زوجة وأولاد وبيت. المقدمات مشروع تجاري، النتائج تجارة رابحة. يدبر الأمر. قالوا التدبير إذا عزي إلى الله عز وجل هو التوفيق بين أوائل الأمور ومباديها وأدبارها وعواقبها. الطفل أحياناً في بطن أمه معرض لأخطار كثيرة، يلد سليماً معافاً. من دبر أمره؟ الله جل جلاله. المقدمات اجعلها الله تؤدي إلى ما يريده من غايات. شيء آخر يدبر الأمر أن يهدي عباده إلى ما أراده لهم. شيء ثاني، تدبير روحي، يدبر أمرهم في إمدادهم بما يحتاجون بالهواء والماء والطعام والشراب والحاجات والمعادن وما إلى ذلك. أما يدبر أمرهم الروحي بإيصالهم إليه. أحياناً هذا الإنسان يأتي من ينصحه، أحياناً يضغط الله عليه، يسوق له شدة، يخيفه، يريه مناماً مزعجاً، يجمعه مع إنسان طيب، يرزقه رزقاً وافراً كي يستحي، يقتر عليه في الرزق، يحيطه بخوف شديد، يطمئنه، يمرضه أحياناً، يشفيه. يعني من يدبر أمره ليصل إليه؟ هو الله. والحقيقة أدق المعاني هو أن الله سبحانه وتعالى يدبر أمر عباده أن يهديهم إليه. إنسان أحياناً يشرك بالله، هذا الذي أشركه مع الله عز وجل يلهمه أن يتخلى عنه تأديباً لمن أشرك بالله. من فعل هذا؟ من لقن هذا الإنسان المشرك درساً قاسياً؟ هو الله عز وجل. يدبر الأمر. أحياناً يعطي هذا مالاً، يعطي هذا علماً، هذا ينفعه المال يعطيه المال، هذا ينفعه العلم يعطيه العلم،
هذا

ينفعه الذكاء يعطيه الذكاء، هذا يؤذيه المال يجعله فقيراً. إن من عبادي من إذا أغنيته أفسدت عليه دينه، وإن منهم من إذا أفقرته أفسدت عليه دينه. ما يدبر الأمر؟ من يعطي الإنسان الشيء المناسب في الوقت المناسب بالكم المناسب في المناسبة المناسبة؟ من؟ الله جل جلاله. في شيء دقيق في المعنى المدبر، يعني الله عز وجل لماذا خلقنا؟ خلقنا لنعرفه، خلقنا لنسعد بقربه، خلقنا للجنة، فكل أفعال الله هي سوق العباد إلى هذا الهدف. مدبر يعني يسوقهم من بداياتهم إلى الغايات التي أرادها لهم، من بداياتهم إلى الغايات التي أرادها لهم، هذا معنى المدبر. يعني في كلمات يقولها بعض الإخوة لها معنى لطيف، يعني توكل، دبر ألا تدبر، استسلم لله عز وجل. هو المدبر، هو الذي يدبر أمور عباده. الحقيقة الوحي الذي جاءنا من السماء هو من التدبير، إرسال الرسل من التدبير، إلهام الدعاة إلى الله بإلقاء الحق على الناس من التدبير، أن تجف السماء من التدبير، أن تنهمر أمطاراً غزيرة من التدبير، يدبر الأمر. ثم قال تعالى يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج فيه في يوم كان مقداره 1000 سنة مما تعدون. ويقول الله عز وجل في ختام هذه الآيات أفلا تذكرون، أتجهلون هذا الحق المبين؟ قال بعضهم في معنى قوله تعالى ثم استوى على العرش، أي توحد بجلال الكبرياء بوصف الملكوت، أي كما قال الإمام مالك الاستواء معلوم أما الكيف مجهول، كيف استوى على العرش؟ هذا لا نعلمه، إلا أن الذي نعلمه أنه استوى على العرش. يدبر الأمر، يعني أحياناً كل شيء جاهز، الآن ضغطنا على مفتاح التشغيل تحركت، تصميم وتشغيل، تهيئة وفعل، معنى استوى على العرش يدبر الأمر. أيضاً يدبر الأمر أي أن كل الحوادث تصدر عن تقديره وحاصلة بتدبيره، هذا شيء أساسي في التوحيد. كل شيء وقع في الكون أراده الله، كل شيء وقع أراده الله، لا يقع حادث إلا بأمر الله ومشيئته، لأنه المدبر يدبر الأمر. بس معنى التدبير في معنى إضافي، الله المحدث هو المحدث، لا يقع حادث إلا بأمر الله، أما المدبر يسوق الحوادث إلى أهدافها الصحيحة. أيام في حركة عشوائية بلا هدف، أيام لعب السيارات الكهربائية ما في هدف، حركة. أما إنسان عاقل يركب مركبته يتجه بها من مكان إلى مكان، في هدف في ذهنه. فالحركة الله هو المحدث، أما إذا قلنا مدبر يعني هذه الأحداث تتجه كلها إلى غايات رسمها الله لها. أحياناً أب بذهنه أن يكون ابنه مثقفاً ثقافة عالية، تلاقي كل شيء يفعله مع ابنه يهدف إلى أن يدفعه إلى الدراسة، بكافئه على علامات مرتفعة نالها في مذاكرة، بشجعه، بأنبه، بكرمه، بيهديه، بعاقبه، أحياناً يضربه، كل أفعاله المتنوعة كلها ذات هدف واحد وهو أن يدفع ابنه إلى الدراسة. فالتدبير في معنى هدف، المحدث في حركة، الحادث له محدث هو الله عز وجل، أما المدبر هذا الحادث يجب أن يساق إلى ما خلق له. من هنا قال عليه الصلاة والسلام كل ميسر لما خلق له، كل إنسان خلق للجنة
فهو ميسر.

لها، فإما أن يأتيها طائعاً وإما أن يساق إليها بالسلاسل. عجب ربكم من قوم يساقون إلى الجنة بالسلاسل. إما أن تأتيها طائعاً مبادراً، وإما أن يسوقك الله إليها بالسلاسل بالامتحانات والتأديبات والشدائد. المدبر، قال بعض العلماء، لا شريك يعضده، وما قضى فلا أحد يرده، وما من شفيع إلا من بعد إذنه، وهو الذي ينطق من يخاطبه، وهو الذي يخلق ما يشاء على ما يشاء، إذا التمس يطالبه، يخلق ما يشاء على ما يشاء. من معاني المدبر. ذلكم الله ربكم فاعبدوه. في سورة يونس عليه السلام، قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله. المؤمن أحياناً يشعر، يعني أحياناً تلاقي جاء موجة حر شديدة في الربيع، هناك بعض النباتات لا تنضج إلا بهذا الحر. من المدبر؟ هو الله. مرة ذهبنا إلى بلدة في محافظة القنيطرة، وجدت أنواع من الديدان لا تعد ولا تحصى، غير معقول عددها. سألت، قال هذا العام لم يأتي ثلج كاف. حينما ينزل الثلج في تدبير إلهي، حينما يأتي الحر في تدبير إلهي، حينما تأتي الرياح في تدبير إلهي. أحياناً لا بد من تلقيح النباتات، تأتي الرياح واللواقح. في حر له وظيفة في إنضاج الثمار، وفي برد له وظيفة في قتل الحشرات، وفي رياح لها وظيفة في تلقيح النباتات. من المدبر؟ الله المدبر، يعني يسوق كل شيء إلى هدفه. الآية من يرزقكم من السماء والأرض، هذا من التدبير. من يملك السمع والأبصار، هذا من التدبير. من يخرج الحي من الميت، هذا من التدبير. من يخرج الميت من الحي، هذا من التدبير. ملخص هذا كله، ومن يدبر الأمر. الخلق تدبير، والرزق تدبير، والهداية تدبير، والمصائب تدبير. فسيقولون الله، فقل أفلا تتقون. ماذا تنتظر؟ ما دام الله هو المدبر، أنت ماذا تفعل؟ ماذا تنتظر؟ ما الذي يمنعك من أن تطيعه؟ أحد العلماء يتساءل، أين كانت تكمن السنبلة في الحبة؟ يعني تلاقي حبة صغيرة، بذرة خيار، يقول لك البائع، هذه البذرة تنتج خيار طوله 18 سنتي، مضلع، لونه أخضر داكن، في لمعة، إنتاجه كثيف، غزير، مديد. هذه الكلمات التي ينطق بها بائع هذه البذور. لو أمسكت البذرة، أين ترى هذه الخصائص؟ أين تراها؟ أحياناً 20-30 صفة. حينما تستورد البذور تأتي على أغلفتها خصائص هذه البذرة. طيب لو أنك أمسكت بذرة وشرحتها، هل ترى هذه الخصائص؟ تزرعها كما يقولون، تنبت ثمرة ذات مواصفات عالية، كثيفة، غزيرة، مديدة، بحجم معين، بلون معين، بخصائص معينة، تقاوم أمراض معينة. من جعل هذه الخصائص في هذه البذرة؟ الله جل جلاله يدبر الأمر. قال أين كانت تكمن السنبلة في الحبة؟ أين في النواة يكمن اللب واللحاء؟ تلاقي التينة كم بذرة فيها؟ ينعدوا في شيء 10,000 بذرة. البذرة الواحدة ممكن أن تنبت شجر التين بكاملة، إلى ساق معين، جزع معين، جزر معين.

لون معين، أغصان معينة، شكل عام معين، أوراق معينة، طبائع معينة. هذه الشجرة أوراقها متساقطة، هذه الشجرة دائمة الخضرة، كل هذه الخصائص في هذه البذرة التي لا ترى بالعين، فيها كل خصائص التين. وهذا تين بعل، وهذا تين أسود، وهذا تين حجمه كبير، هذا حجمه صغير، هذا سكره جارح، هذا سكره قليل. كل هذه الخصائص أين هي؟ هو المدبر. هذه البيضة بياض صفاء، بعد 20 يوم تصبح فرخاً صغيراً، كائن في عين، منقار، أذن. قال هذا الصوص حينما يأتي وقت خروجه من البيضة ينبت له على منقاره نتوء كالإبرة تماماً، يكسر به البيضة، وبعد أن يخرج يضمر هذا النتوء ويعود المنقار كما هو. منقار ينبت له نتوء مدبب مؤنف كالإبرة تماماً، يفعل به هكذا فيكسر البيضة ويخرج. فلما انتهت مهمة هذا المنقار يرجع. من أوضح آيات التدبير أن الطفل الجنين في بطن أمه ليس هناك تنفس، الرئة معطلة، هناك دورة دموية، إلا أن التنفس معطل. فربنا عز وجل خلق ثقباً بين الأذينين، ثقب، فالدم بدل أن ينتقل من أذين إلى الرئتين ثم إلى البطين ينتقل من أذين إلى أذين، لأن طريق الرئتين مسدود ما دام الطفل في بطن أمه، هواء ما في. طيب الطفل ولد، قال بعض الأطباء تأتي جلطة تغلق هذا الثقب، يد من؟ تأتي جلطة تغلق هذا الثقب في الوقت المناسب، وإلا يصاب هذا الطفل المولود حديثاً بمرض الزرق. الزرق لا يستطيع أن يتحرك لأنه دمه أزرق، لا يذهب الدم إلى الرئتين ليطرح غاز الفحم ويأخذ الأكسجين، يبقى الدم في غاز فحم، ما في قوة على الحركة. أغلب الظن هؤلاء الأطفال يموتون في 10 سنوات تقريباً ما لم تجرى لهم عملية جراحية باهظة التكاليف لإغلاق هذا الثقب بين الأذينين. من المدبر؟ الله عز وجل. قال هذا الكائن البشري أين هو في البويضة؟ أين كانت تكمن ملامحه؟ أين كانت تكمن نبرات صوته، نظرات عينيه، لفتات جيبه، استعدادات الأعصاب، مورثات الجنس؟ أين كانت تكمن كل هذه الصفات؟ في البويضة وفي الحوين. من المدبر؟ من الذي أخرجها إلى حيز الوجود؟ هل تصدقون أن على الحوين 5000 مليون أمر مبرمج؟ هذا معنى قوله تعالى ويعلم ما في الأرحام، هو المدبر، يعني يسوق الحوادث إلى غاياتها، يسوق الإنسان إلى ما خلق له، يحرك الشمس والقمر، يولج الليل في النهار، ينزل الماء من السماء، ينبت النبت. يعني أيام الإنسان بيوزن نفسه بدك 83 كيلو وزنه، أنت كان وزنك 3 كيلو عند الولادة، تراح 3 من 83 صار في 80 كيلو. هذول كيف جاء هذا الوزن؟ من الطعام والشراب. طيب من حول هذا الطعام والشراب؟ أكل تفاح، خبز، جبن، سكر، من حول هذا الغذاء إلى لحم، عظام، نسج، أجهزة؟ من؟ هذا المدبر. هناك أشياء أخرى، لو دخلت إلى عالم النحل لوجدت العجب العجاب، لو دخلت إلى عالم النمل لوجدت العجب العجاب. يعني تعقيدات في الحياة الاجتماعية لحشرة النحل وحشرة النمل لا تصدق، شيء لا يصدق. أن هذه النحلة تبني بيتاً سداسياً، والسداسي الشكل الهندسي الذي لا يدع فراغات بينية،

يكتفى بالسداسي بأقصر ضلع، معنى ذلك أنه متين، كلما طال الضلع كلما ضعفت المتانة. ففي مواصفات رياضية لشكل السداسي، من ألهم النحلة أن تبني بيتها على شكل سداسي؟ من ألهمها أن تذهب إلى الحقول لتمتص رحيق الأزهار؟ من ألهمها أن ترقص رقصة تحدد جهة الأزهار وبعد الأزهار وكثافة الأزهار؟ رقص النحل يحدد الجهة والكثافة والبعد، من؟ الله جل جلاله. من ألهم النحلة أن هذه الزهرة ممتصة الرحيق لا تقع عليها لأنها ممتصة الرحيق؟ ما يدبر الأمر؟ هل تعتقد أن النحلة فيها عقل؟ أبداً، لكن تقوم بعمل مذهل في عقلانيته، مذهل في تعقيداته. إذاً من يدبر أمر النحلة؟ هو الله عز وجل. وفي سورة الرعد، الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى يدبر الأمر. يعني كل الله ما جاء بالتفاصيل يوجزها بكلمة يدبر الأمر. يخلق تدبير، يرزق تدبير، يهدي تدبير، في النهاية يدبر الأمر. قال فمن ربكما يا موسى؟ قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. رجل كان في بستان فرأى قنفذا يأكل أفعى، كلما أكل جزءا منها ذهب إلى نبات وأكل ورقة من هذا النبات. فهذا البستاني كان ذا فضول، فجاء لهذا النبات فاقتلعه، فلما أكل القنفذ جزءا آخر من الأفعى ذهب إلى النبات ليأكل ورقه فلم يجده فمات. من ألهم هذا القنفذ أن هذا النبات له أثر متوازن مع لحم الأفعى؟ الله جل جلاله. قال فمن ربكما يا موسى؟ قالا ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. وفي قوله تعالى الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. يعني يتنزل الأمر بينهن من التدبير، يجب أن تعلموا أن الله سبحانه وتعالى هو الذي يسوق كل شيء إلى كل شيء. أخواننا الكرام، من تطبيقات هذا الاسم أنك إذا رأيت يد الله تعمل في الخفاء هو المدبر، إن رأيت يد الله فوق أيديهم هو المدبر، إن رأيت أن كل شيء لا يقع إلا إذا أراده الله هو المدبر. لذلك توكل على هذا المدبر الحكيم العليم القدير، عليم قدير حكيم رحيم، بيده الأمر كله، إليه يرجع الأمر كله، فاعبده وتوكل عليه. وأنت الذي من فضل ومن رحمة بعثت إلى موسى رسولاً منادية فقلت له اذهب وهارون فادعوا إلى الله فرعون الذي كان طاغية وقول له هل أنت سويت هذه بلا وتد حتى اطمأنت كما هي وقول له أأنت رفعت هذه بلا عمد أرفق إذا بك بانية وقول له هل أنت سويت وسطها منيرا إذا ما جنك الليل هادية وقول له من يرسل الشمس غدوة فيصبح ما مست من الأرض ضاحية وقول له من ينبت الحب في الثرى فيصبح منه العشب يهتز رابيا ويخرج منه حبه في رؤوسه ففي ذاك آيات لمن كان واعيا. والحقيقة والله فيما يبدو أن كل ما في الكون ينطق باسم المدبر، خلقاً، تصرفاً، مصيراً، نباتاً، حيواناً، إنساناً، جماداً، شمساً، قمراً، كواكب، مجرات، مذنبات، ليل، نهار، رزق، هداية، توفيق. ألم يقل الله عز وجل

0: عز وجل وما توفيقي إلا بالله، أي من يستطيع أن يسوق الحوادث إلى غاياتها؟ إنه الله عز وجل. أيها الإخوة الكرام، يعني يمكن أن نستنبط استنباط أن الله جعلك خليفة في الأرض، ينبغي أن تدبر أمورك، أنت أب عليك أن تدبر أمر أسرتك، بناتك، أولادك، أعمالك، أنت طبيب عليك أن تدبر أمر مرضاك، أنت محامي عليك أن تدبر أمر موكليك، فالذي يهمل عمله لا يتخلق بأخلاق الله. المدبر يعني في حكمة بالغة. أنا مرة اشتريت عنب من منطقة باردة، ظننته لشكله يعني حلو المذاق، فلما أكلته وجدت فيه حموضة، فلما سألت البائع في اليوم التالي لماذا لم يكن حلواً، قال لم يأتنا حر في هذه الأيام. معنى ذلك الحر هو الذي يرفع كثافة السكر في الفواكه، الحر ما يدبر. يتضح لكم أن الله مدبر. طيب أنت خليفته في الأرض، الله وكلك بهؤلاء الناس، عليك أن تدبر أمرهم. أيام الإنسان يدبر أمر أولاده، تلاقي أولاده رعاهم رعاية فائقة، اعتنى بأجسام، اعتنى بأفكار، اعتنى بدين، اعتنى بأخلاق، اعتنى بعلاقات، هذبهم، علمهم، منحهم بعض الإمكانات إلى أن يزوجهم. نقول هذا الأب مدبر، الأب مدبر. أيام أم مدبرة، ترعى أولادها، تخيط لهم، تطبخ لهم، تعتني بأخلاقهم، تحاسبهم، تراقبهم، تسهر على راحتهم، تعالجهم إن مرضوا، تكسوهم إن افتقدوا إلى الثياب. فلذلك كما أن الله هو المدبر، إذا الله وكلك بأسرة كن مدبراً لها، وكلك بطلاب كن مدبراً لهم، وكلك بمرضى كن مدبراً لهم، وكلك بموكلين كن مدبراً لهم. جاء إليك إنسان ليشتري حاجة، دبر له الحاجة الجيدة بالسعر المناسب. من التطبيقات العملية لهذا الاسم كما أن الله دبر أمر عباده، أنت عليك وأنت خليفته في الأرض أن تدبر أمر من دونك. أحيانا يعني في إنسان مدير مدرسة، مدير مؤسسة، مدير مستشفى، كل من حوله، كل من دونه تحت سمعه وبصره ورعايته. فلان زوجته حاملة يحتاج إلى مساعدة، فلان يحتاج إلى إجازة، فلان يحتاج إلى توجيه، فلان يحتاج إلى طبيب، هذا التدبير. فأنت إذا كنت في منصب أعلى ممن حولك كن مدبراً كما أن الله يدبر أمور عباده. هذا من التطبيقات العملية لاسم المدبر. وكلما كنت مدبراً من الطراز الرفيع كلما كنت أكثر إيماناً وإتقاناً، أن المؤمن متقن لعمله. إتقان العمل هو التدبير. في إنسان مهمل لعمله. والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم أعطنا ولا تحرمنا، أكرمنا ولا تهنا، آثرنا ولا تؤثر علينا، أرضنا وارض عنا. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. الفاتح.
1: قدمنا لكم أيها الإخوة برنامج أسماء الله الحسنى، وقدمه فضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي.

إليك إله العرش أرفع حاجتي.

منك صبرا وداوني فمنك دوى ما أشتكيه وبلسم. وكم لك من

منك عفوا فأحرم، وكم لك من فضل علي ومنة، وحاشاك أرجو منك فضلا وحاشاك أرجو منك عفوا فأحرم.

فهي موئل

فجر أطل على الوجود فأطلع شمسين شمس سمن وشمس هدى معا فجر أطل على الوجود فأطلع شمسين شمس سمن وشمس هدى معا قبس من

استعلألاؤه فوق البسيطة ما وضع ما كان ميلاد الرسول المصطفى إلا الربيع.

يرعاهم في الله أشفق من رعى. يا مصطفى أدعوك دعوة عاجز وفى إليك بعجزه مستشفع، فلعل صبرا أن تزول همومه وعليل قوم أن يصح وينجو.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. صدق الله العظيم.

أخي المسلم، يقول واحد من العارفين المحبين الذاكرين: الخوف والرجاء زمامان على النفوس، لئلا تخرج إلى رعون

0: ذاتها. ويقول آخر: من خاف من شيء سوى الله عز وجل أو رجا سوى الله عز وجل أغلق عليه سبحانه أبواب كل شيء، وسلط عليه المخافة، وحجبه بسبعين حجابا أيسرها الشك، فضل سعيه في الحياة الدنيا وهو يحسب أنه يحسن صنعا.
1: ويروى عن حاتم الأصم أنه قال: لكل شيء زينة، وزينة العبادة الخوف، وعلامة الخوف الأمل.
0: والخوف من الله تعالى لا يقتصر على أهل المعاصي والذنوب، وإنما هو أيضا من سمات أهل الطاعة والورع والعمل. وفي ذلك يقول عبد الرحمن بن سعيد بن موهوب
2: عن عائشة رضي الله عنها قالت: قلت يا رسول الله، والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة، أهو الرجل يرتكب الكبائر؟ قال: لا، ولكن الرجل يصوم ويصلي ويتصدق ويخاف ألا يقبل منه. صدق رسول الله.
1: والخوف من الله تعالى هو أصل الورع الذي يباعد بين العبد وبين الآثام الظاهر منها والباطن. ولذلك قال ذو النون المصري: الناس على الطريق ما لم يزل عنهم الخوف، فإذا زال عنهم الخوف ضلوا عن الطريق.
0: أما الرجاء أو الجناح الثاني الذي به هو والخوف يحلق العبد إلى مرضات رب العالمين، فعنه يقول السلف الصالح:
2: علامة الرجاء حسن الطاعة، والرجاء ثقة الجود من الكريم الودود، وهو رؤية الحلال بعين الجمال، وهو قرب القلب من ملاطفة الرب، وهو النظر إلى سعة رحمة الله تعالى.
1: وسئل عارف محب ذاكر عن علامة الرجاء في العبد فقال: أن يكون إذا أحاط به الإحسان ألهم الشكر، راجيا لتمام النعمة من الله تعالى عليه في الدنيا وتمام عفوه عنه في الآخرة.
0: وعلى ضرب المعرفة والمحبة والذكر نلتقي بحجة الإسلام الإمام الغزالي.
3: أعود إلى حديث قيام الليل لأفيه حقه، فأقول: قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم: إن فلانة تصلي بالليل، فإذا غلبها النوم تعلقت بحبل، فنهى صلى الله عليه وسلم عن ذلك وقال: ليصلي أحدكم من الليل ما تيسر له، فإذا غلبه النوم فليرقد. صدق رسول الله.
0: هذا تيسير من رسول الله صلى الله عليه وسلم.
3: نعم، وفي ذلك يقول عليه الصلاة والسلام: خير هذا الدين أيسره. صدق رسول الله. كذلك يروى أنه صلى الله عليه وسلم قيل له: إن فلانا يصلي فلا ينام، ويصوم فلا يفطر، فقال عليه الصلاة والسلام: لكني أصلي وأنام وأصوم وأفطر، هذه سنتي، فمن رغب عنها فليس مني. صدق رسول الله.
0: زدنا يا شيخنا من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في القيام.
3: قالت عائشة رضي الله تعالى عنها: كان صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل افتتح صلاته، قال: اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل، فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك،

فيما كانوا فيه يختلفون. اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. ثم يفتتح الصلاة ويصلي ركعتين خفيفتين، ثم يصلي مثنى مثنى

0: الذي هو وقت انصراف ملائكة الليل وإقبال ملائكة النهار.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا وسبح بحمد ربك حين تقوم. ومن الليل فسبحه وإدبار النجوم. صدق الله العظيم.
0: صدق الله العظيم. واعلم أن أوراد العارفين المحبين الذاكرين القائمين تختلف وتتعدد، منها الصلاة، ومنها قراءة القرآن، ومنها التسبيحات. وقراءة القرآن في الصلاة قائما مع التدبر تجمع الجميع. وعلى أي حال فالأفضل ما تيسر حسب اختلاف حال العبد، لأن المقصود هو تزكية القلب وتطهيره وتحليقه بذكر الله تعالى وإناسه به. ومما عندي في هذا المقام يروى عن إبراهيم بن أدهم أنه قام ليلة يصلي على شاطئ البحر فسمع صوتا عاليا يسبح الله تعالى ولم ير أحدا، فلما انتهى من صلاته قال: من أنت يا من أسمع صوتك ولا أرى شخصك؟ فأتاه صوت يقول: أنا ملك من الملائكة موكل بهذا البحر، أسبح الله تعالى بهذا التسبيح ليل نهار منذ خلقت. سبحان الله العلي الديان، سبحان الله الشديد الأركان، سبحان من يذهب بالليل ويأتي بالنهار، سبحان من لا يشغله شأن عن شأن، سبحان الله الحنان المنان، سبحان الله المسبح بحمده في كل مكان.
2: ومع العارفين المحبين الذاكرين نلتقي. كان العارف المحب الذاكر عبد السلام بن بشيش المغربي واحدا من الذين تلقى أبو الحسن الشاذلي على أيديهم العلم. ويروى من وصاياه للشاذلي قوله:
3: لا تنقل قدميك إلا حيث ترجو ثواب الله، ولا تجلس إلا حيث تأمن من معصية الله، ولا تجالس إلا من تستعين به على طاعة الله، ولا تصطفي لنفسك إلا من تزداد منه يقينا بالله، ولا تتهم الله في شيء، وعليك بحسن الظن به في كل شيء، ولا تؤثر نفسك على الله في شيء، وخف من الله خوفا تأمن به من كل شيء، لأنه لا معنى للخوف من أي شيء، وهو سبحانه عند كل شيء ومع كل شيء وفوق كل شيء وتحت كل شيء وقريب من كل شيء ومحيط بكل شيء. تعالى سبحانه عن الحدوث وعن الأماكن والجهات وعن الصحبة والقرب بالمسافة. كان الله ولا شيء معه، وهو الآن على ما عليه كان، فسبحانه وتعالى.

0: إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، فاصل إعلاني قصير ثم نواصل بعون الله وتوفيقه.
1: ما أعظم أن ترسل هدية لأهلنا الصامدين في قطاع غزة لنعبر لهم عن حبنا واعتزازنا بهم. لذا تطلق وقفية خير الأردن بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية حملة إرسال مواد إغاثية من طعام وملابس لأهلنا في غزة، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. للتبرع عن طريق خدمة كليك على الرقم التالي 079-88-39-444. تقبل الله منكم.
2: شايفينك هناك في المستقبل بمهنة بيزيد شغفك إلها كل يوم، تكبر فيها وبتكبر فيك. خبير أمن سيبراني، مهندسة، مصمم، صيدلانية، مدير أو محاسب، شو ما كان الطريق اللي نويت تبدأ، احنا معك فيه للآخر. كلية الخوارزمي الجامعية التقنية بتقدم لك تخصصات البكالوريوس والدبلوم الحديثة والمتنوعة، وبتدعم مسيرتك بأحدث التقنيات والمرافق التعليمية لتوصلك لأفضل المهن في المستقبل. ابدأ طريقك وسجل الآن، اتصل على 550-1600. كلية الخوارزمي الجامعية التقنية.
3: تسعى جامعة عمان العربية لتقديم تخصصات لها صلة وثيقة بمتطلبات سوق العمل. معنا يمكنك أن تضع تعليمك موضع التنفيذ، كما ستتمكن من اكتساب المعرفة والخبرة اللازمة للتفوق في سوق العمل. في جامعة عمان العربية، حيث الريادة والتميز، تبوأنا الصدارة بتحقيق المرتبة الأولى في تصنيفين دوليين والمرتبة الرابعة في 4 تصنيفات عالمية مرموقة. انضم إلينا وكن جزءا من نجاحنا. لمزيد من المعلومات 0647-92-555.
4: بدك إشي ماما؟ هاي زوجي بستنى، بدنا نروح نختار مطبخ.
5: ما بدي أوصيكي يا أمي، اختاري مطبخ كويس لأنه مش كل يوم بتغير، عشان هيك روحي على مطابخ التميز.
6: مطابخ التميز بصناعة المطابخ الجذابة بمواصفات عالمية من خشب البلوط والبي في سي واللامينيت والهاي جلوس والإكسسوارات الأصلية. زورونا في معارضنا الفرع الرئيسي المقابلين شارع القدس بجانب المطبع الوطنية، الجبيهة بعد إشارة الدوريات الخارجية مقابل محطة جو بترول، إربد شارع وصف التل. تليفون 0795-90-60-67. مطابخ التميز، نكهة البيت.
7: ليست مجرد مساحات بل أسلوب حياة يصنع بدقة. مجموعة صبحي أبو غلوس، عنوان الفخامة في أدق التفاصيل، من السيراميك والبورسلان إلى الرخام والجرانيت، ومن الأدوات الصحية الراقية إلى المطابخ، أطقم الحمامات، المفروشات والإنارة. واليوم نقترب أكثر منكم مع افتتاح فرعنا الجديد في السخنة. مجموعة صبحي أبو غلوس، عندما تختار الجودة فأنت تختار الاسم الأوثق. زورونا في فروعنا المقابلين شارع القدس، دابوق إشارة المواصفات والمقاييس، إربد شارع وصف التل. مجموعة صبحي أبو غلوس، فخامة ترى وجودة.

0: مدة تعاش.
1: اهلين ابو جميل، اتفضل نتغدى مع بعض.
2: مشكور يا عم غافل، بس انا دائما بشوفك بتيجي وبتوكل في مطعم الليث.
1: وشو بنفسك موجود؟ الفتوش والمنسف بالجميد الكركي واللحم البلدية مضمونة من مزارعهم، وخرفان محشية وكل ما يحبه قلبك.
2: نفسي فوارغ وروس وفت تكون مرتبة
1: موجودة كلها، شغل شفات امهر من ستات بيوت.
2: حلو، يعني الواحد بيقدر يوصي على طلبية.
1: جاهزين لجميع التواصي ولجميع المناسبات، هسا تفضل ومنشوف وبالذوق.
3: مشاوي الليل، 4 فروع في خدمتكم: الياسمين، الرابية، شارع المدينة المنورة، أم السماق. تابعوا صفحتنا على الفيسبوك الليث غريلز. كيف

0: كريم هوم وجبنا لقرض لثرو يكلفنا بدنا نرجع عنده كل يوم بدنا نرجع عنده كل يوم.
1: مستمعينا الكرام نرحب بكم مجددا مع أثير إذاعة القرآن الكريم من عمان. إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات ننصت الآن خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم يتلوها القارئ شيخ أبو بكر الشاطري.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا ننصت خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم تلاها القارئ شيخ أبو بكر الشاطري. إذاعة القرآن الكريم من عمان.
1: مثلما ضوء الفجر يداعب الأجفان ويجلو ظلام الأكوان، تستيقظ الحياة على ربوع المعمورة باعثة في مسيرتها الصباحية شمس النهار المنيرة، فترتسم على شفاه العباد ابتسامات الرضا، وينتشر في الدروب عبير، إنه البلسم الشافي لكل المعرضين عن مباشرة الحياة الجديدة ببهجتها الغامرة. فيا فرحتنا ونحن نشرع أبواب النهار ونشق طريق الصباح الباكر إلى مواقعنا بحماسة الإنسان المؤمن القوي، الإنسان الطاهر من الندم، القانع بالرزق والعمل، يمضي ويحمل في الفؤاد بطاقات حب للأردن وقائده، وقد فاض نهر الدعاء من حناجر الأجيال. رب احفظ قائد هذا الوطن وفارسه الأسمى، ووفقه بعنايتك ورحمتك ليسعد الوطن والشعب، وينعم الإنسان على أرضنا بالأمن والأمان والطمأنينة، فهي بلسم القلوب وترياق الروح وزوادة المسافر إلى موقع العمل ومناط الرجاء. إن الحوافز التي تدفع الإنسان للانطلاق إلى آفاق الرزق هي من لدنك يا رب العالمين، فاكلأه يا ربي واحمه.

0: وسدد خطاه، وهو يتبع الموسم المبشر بخصب الغلال ووفير الثمار. لقد التأم الجمع وصفى الطبع وفاض النبع، فارتوى كل ذي روح، وسرى في الأبدان نسغ الحياة، وأشرقت الوجوه في منازلنا ومواقعنا وطرقاتنا، وتسابق الغادون إلى أرزاقهم وأعمالهم ومدارسهم ومعاملهم ومصانعهم وحقولهم، وكأنهم يتدافعون إلى غنائم الشرف والمجد، ولعلهم كذلك، وما أظنهم إلا لوحة وطنية ومشهدا متنوع الأشكال والحركات والأمنيات. لك الحمد يا رب، بيدك الخير، إنك على كل شيء قدير.
1: إذاعة القرآن الكريم من عمان.

0: أغاث المحاسن والخدود. الشيخ والعبد الأقل،
1: الشيخ والعبد الأقل،
0: بالكره منها أخرجوا، وباللفائف أدرجوا، ومن المواطن أزعجوا، إلى المقابر في عجل.

أضحوا بأسفلها محل بعد لذيذ المشروب وأكل عيش طيب. قد جندلوا بالأتوب وفارقوا منها الأهل بطن الصعيد لهم مهاد إلى القيامة والتناد فيخرجوا مثل الجراد والدمع منهم مستهل.

0: عمل.
1: يوم كثير الزلزلة فيه العشار معطلة والأرض فيه مبدلة
0: والهول فيه مشتمل.

الولد الحور والنوق العرب بيض الطلل خضر الحلل فيها الأرائك والخيام فيها ملائكة كرام تبدو عليهم بالسلام طبتم هنئتم بالعمل وهي على سرر جديد من الزمرد والفريد تدعوه أقبل يا سعيد لا تخف خذلانا وذل أنعم بنا طول الزمان لا تخف من إنس وجان يا ذا الرحيل وذا الفتان تسعى وتسمع ما

0: أما الظلوم المعتدي وكل باغ ملحد وكل طاغ محسد نار الجحيم له محل.
1: يا حس

0: لم يحسبوا حرما وحل,
1: لم يحسبوا حرما وحل.
0: يا ليتهم كانوا تراب, لم يعلموا ما في الحساب, قد ضيعوا حسن المآب مع الملائكة والرسل.

0: موقف فيه خجل،
1: وألف الصلاة على الرسول محمد أبي البتول، شفيعنا يوم النشور في موقف فيه خجل، وألف الصلاة.

0: هذه إذاعة القرآن الكريم من عمان.
1: قال تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليماً.

إني أسألك الجنة ونعيمها، وأعوذ بك من النار وأغلالها. اللهم إني أدعوك دعاء طاعة وضراعة، أن تصلي وتسلم على سيدنا ومولانا محمد، الذي كانت حياته للحق دستورا وللهداية نورا منشورا وللجهاد علما منصورا وللخير والبر سعيا مشكورا وللبيان درا منثورا ومأثورا. فصل عليه يا ربنا صلاة تتوالى عشية وبكورا. اللهم صل على محمد صلاة تلهمنا بها الرشد والصواب والأخذ بالأسباب والسير على هدي السنة والكتاب.

اللهم صل وسلم وبارك على نبينا المصطفى الذي ما ضل وما غوى، وصل وسلم وبارك على رسولنا المجتبى الذي ما نطق عن الهوى، وصل وسلم وبارك على حبيبنا المرتضى الذي علم وهدى. اللهم صل عليه صلاة ترفعه بها إلى أعلى منازل القرب والرضا، وتبلغه بها غاية القصد والمنى. اللهم صل وسلم وبارك على من كانت أحاديثه دستور المكارم والحكم، وأغلى وأسمى جوامع الكلم، فاجعلنا بها يا ربنا عارفين وبها

سيدنا محمد القائل: اللهم اجعل حبك أحب إلي من نفسي وأهلي ومالي وولدي ومن الماء البارد على الظمأ. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد القائل: ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود إلى الكفر كما يكره أن يقذف في النار. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد القائل: أفضل الذكر لا إله إلا الله، وأفضل الدعاء الحمد لله، وأفضل الأعمال الحب في الله والبغض في الله.

0: إذاعة القرآن الكريم من عمان، يتلو الآن القارئ الشيخ محمد رشاد الشريف رحمه الله ما يتيسر له من القرآن الكريم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.

تجزون بالإثم والعدوان ومعصية الرسول ويتناجون بالإثم والعدوان ومعصية الرسول

يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم

ألم تر إلى الذين تولوا قوما غضب الله عليهم ما هم منكم ولا منهم ويحلفون

لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر بأسهم بينهم شديد تحسبهم

السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر

المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم.

والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون.

أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بي

0: صدق الله العظيم. كنا ننصت خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم تلاها القارئ الشيخ محمد رشاد الشريف. هذه إذاعة القرآن الكريم في عمان. ننصت الآن خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم يتلوها القارئ الشيخ عبد الله الموسى.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.

صدق الله العظيم. كنا ننصت خاشعين لتلاوة المباركة من القرآن الكريم تلاها القارئ الشيخ عبد الله الموسى، حيث تلا على مسامعنا ما تيسر له من سورة الشعراء. إذاعة القرآن الكريم من عمان وتأتيكم على موجة FM 93.1 في العاصمة عمان وما حولها. راجين لكم سماعا طيبا ومباركا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي أنزل القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، وجعل في ذكره حياة للقلوب وسكينة للأرواح، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الأمي إمام الذاكرين وقدوة السالكين إلى رب العالمين. أيها الإخوة والأخوات، أيها المستمعون الأحبة، أحييكم مجددا عبر أثير إذاعة القرآن الكريم من عمان، أحييكم بتحية الإسلام، فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، سلام من الله عليكم ورحمته، سلام يعبق بنفحات الإيمان ويضوع بشذا القرآن ويحمل إلى القلوب الطمأنينة وإلى الأرواح الأنسة بذكر الرحمن. نحن نلتقي بكم عبر أثير إذاعة القرآن الكريم من عمان لنرتشف معكم من معين الوحي ونستظل بظلال كلام الله عز وجل، ذلك النور الذي لا يخبو والهدى الذي لا يضل من تمسك به والرحمة التي وسعت كل شيء. فأهلا بكم في رحاب القرآن الكريم، وأهلا بكم في مجالس الذكر والإيمان، حيث تتنزل الملائكة وتخشى الرحمة وتحف الملائكة أهل القرآن. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. ألا يا عاشق المختار، أكثر عليه من صلاتك مع سلامك، فتلك العروة الوثقى عساها يطيب بها صباحك مع مسائك. فطوبى للذي صلى على من عليه الله صلى والملائك. اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم ضع في أرض الأردن بركاتها وزينتها وسكنها وأمنها، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا في حفظك ورعايتك وأمانك، ووفق قيادة الهاشمية لخير البلاد والعباد يا أرحم الراحمين. وأذكر حضراتكم بموعد الأذان لهذا اليوم الاثنين 9 ربيع الآخر لعام 1448 للهجرة، 21 من شهر أيلول لعام 2026، حيث يرفع أذان الظهر في الساعة 12:30، وأذان العصر في الساعة 3:58، وأذان المغرب في الساعة 6:41، وأذان العشاء في الساعة 7:57

0: دقيقة. هذه أجمل تحية من زملاء فريق العمل من الهندسة الإذاعية الزميل سعد الدبوبي، وأيضا يرافقنا الزميل المهندس إياد شطناوي. أيضا هذه تحية من الإشراف العام الزميل الدكتور معارك حياصات، وتحية مني محدثكم زايد نواف الدويري. إذاعة القرآن الكريم من عمان. فاصل إعلاني قصير ثم نواصل بعون الله وتوفيقه.
1: ما أعظم أن ترسل هدية لأهلنا الصامدين في قطاع غزة لنعبر لهم عن حبنا واعتزازنا بهم. لذا تطلق وقفية خير الأردن بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية حملة إرسال مواد إغاثية من طعام وملابس لأهلنا في غزة، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. للتبرع عن طريق خدمة كليك على الرقم التالي 079-88-39-444. تقبل الله منكم.
2: تسعى جامعة عمان العربية لتقديم تخصصات لها صلة وثيقة بمتطلبات سوق العمل. معنا يمكنك أن تضع تعليمك موضع التنفيذ، كما ستتمكن من اكتساب المعرفة والخبرة اللازمة للتفوق في سوق العمل في جامعة عمان العربية، حيث الريادة والتميز. تبوأنا الصدارة بتحقيق المرتبة الأولى في تصنيفين دوليين والمرتبة الرابعة في 4 تصنيفات عالمية مرموقة. انضم إلينا وكن جزءا من نجاحنا. لمزيد من المعلومات 0647-92-555. قبل ما تختار شكل المطبخ لازم تختار مين رح يصنعه، لأنه الفرق الحقيقي في جودة الخامات ودقة التنفيذ والاهتمام بكل تفصيل. في مطابخ العاصمة بننفذ مطابخ تجمع بين الجمال والعملية لتبقى أنيقة من أول يوم ولسنوات طويلة. مطابخ العاصمة، حيث يلتقي جمال التصميم بالجودة والإتقان. عمان المقابلين شارع الحرية مقابل مطعم الديوان اليمني 0796-92-702. مطابخ العاصمة، زيارة واحدة تكفي لتعرف الفرق.
3: مطاعم الديوان اليمني، سفير المائدة اليمنية والخليجية. لمة الأهل والأحباب والأصحاب بيجتمعوا على سفرة مطاعم الديوان اليمني، أشهى وألذ المأكولات والمخبوزات اليمنية والخليجية. الزرب، المندي، الكبسة، المطبق والشاي العدني والأكلات البحرية المتميزة. عنواننا لمقابلين شارع الحرية، الرقم الموحد للتواصي والتوصيل 079-80-111-63. مطاعم الديوان اليمني، عنوان الأصالة وفن الضيافة.
4: من شمال الأردن لجنوبها، أسواق المؤسسة الاستهلاكية العسكرية دائما فاتحة أبوابها إلكم في كل المحافظات. بنوفر كل السلع الغذائية والاستهلاكية اللي بتلزم كل بيت بأعلى جودة وأوفر سعر. ولا تشيلوا هم المشوار، اختاروا أقرب فرع إلكم وزورونا الآن. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، الأقرب لكل الناس.
5: مركز ثقة وإبداع للعلاج الطبيعي والتأهيل. إذا كنت تعاني من ألم الديسك والجلطات الدماغية، إذا كنت تعاني من الإصابات الرياضية وأثرها على حركتك الطبيعية، إذا كان لديك طفل يعاني من إعاقة وبحاجة إلى تأهيل، وإذا كنت تتألم بعد إجراء العمليات ولديك أيضا إعاقة حركية، مركز ثقة وإبداع للعلاج الطبيعي والتأهيل. العلاج عن طريق اليد بطرق احترافية ومهنية بأقل وقت ممكن. مركز ثقة وإبداع للعلاج الطبيعي بإدارة الدكتور محمد خليل عبد القادر، شارع الحرية، هاتف 06-402-88-99. معتمدون لشركات التأمين.
6: حين ينام أطفال العالم في أحضان أهلهم، هناك في غزة أكثر من 35,000 يتيم ينامون على شوق لا ينتهي. أطفال فقدوا السند لكنهم لم يفقدوا الأمل بالله ثم بأهل الخير. ومن خلال لجنة زكاة المناصرة الأردنية الإسلامية للشعب الفلسطيني، تمتد أيادي العطاء لتكفل الأيتام كفالة يتيم ب25 ديناراً شهرياً. كن له أباً بالعطاء.

0: من مجارحهم وخرفان محشية وكل ما يحبوا قلبك.
1: نفسي فوارغ وروس وفت تكون مرتبة
0: موجودة كلها، شغل شفات أمهر من ستات البيوت.
1: حلو، يعني الواحد بيقدر يوصي على طلبية.
0: جاهزين لجميع التواصي ولجميع المناسبات، هسا تفضل ومنشوف وبالذوق.
2: مشاوي الليل، أربع فروع في خدمتكم: الياسمين، الرابية، شارع المدينة المنورة، أم السماق. تابعوا صفحتنا على الفيسبوك الليث جريلز.
3: قديمين، ناشفين ومشققين وبيزحلقوا مع شوية مي أو بدعسة بريك؟ ماكسز بتوفر إطارات سبورت إي في بأحدث التكنولوجيا اللي بتتميز بتوفير الطاقة والثبات والهدوء على الطريق وبمختلف الظروف الجوية. إطارات سبورت إي في الفائزة بشهادة ريد دوت الألمانية وسيما شو الأمريكية وجائزة باريس للتصميم. الوكيل شركة الجهاد العالمية للإطارات، عمان أوتستراد عمان الزرقاء بعد محطة طبربور الرئيسية للباص السريع مقابل قاعة الفيصل. 06-400-33-44. ماكسز 100% جودة، خدمة وثقة.
4: بدك إشي ماما؟ هاي زوجي بستنى، بدنا نروح نختار مطبخ.
5: ما بدي أوصيكي يا أمي، اختاري مطبخ كويس لأنه مش كل يوم بتغير، عشان هيك روحي على مطابخ التميز.
6: مطابخ التميز بصناعة المطابخ الجذابة بمواصفات عالمية من خشب البلوط والبي في سي واللامينيت والهاي جلوس والإكسسوارات الأصلية. زورونا في معارضنا الفرع الرئيسي المقابلين شارع القدس بجانب المطبعة الوطنية، الجبيهة بعد إشارة الدوريات الخارجية مقابل محطة جو بترول، إربد شارع وصف التل. تليفون 0795-90-67. مطابخ التميز، نكهة البيت.

0: نتهنى وتفرح عينينا من باب البيت لو مشينا للمطبخ عغد التمينا لغرف ضيوف وغرف النوم كل شي كل شي بيلزمنا لقينا بدريم هوم وجبنا لقرض لثرو كلفنا بدنا نرجع عنده كل يوم بدنا نرجع عنده كل يوم.
1: شو أطبخ بكرة؟ سؤال يومي وبيحيرك بالغدا وبالعشاء وحتى بالفطور، بس مع كرم كل بكرة إله فكرة، فكرة للمدرسة، فكرة للغدا، وفكرة بتجمع كل العيلة على العشاء. مع منتجات كرم زمزم بأنواعها كل يوم في مجال تعملي إشي جديد، وكل طبخة ممكن تبدأ بفكرة جديدة. مع كرم كل بكرة إله فكرة. منتجات كرم زمزم إحدى منتجات زمزم إخوان.
2: وين صافن يا زلمة؟
3: بالعالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية.
2: أول مرة بشوف زلمة وبهتم بالمطابخ.
3: ما هو لو شفت اللي فرجاني يا جارنا بمطبخ بيته الجديد مبارح ما بتحكي هيك. العالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية، نقدم لكم مطابخ بخبرة هندسية عريقة وألوان عصرية من خشب البلوط والجوز والكرز والبي في سي والميبل والهاي جلوس واللامينيت.
2: زورونا في معارضنا شارع مكة، شارع القدس، إربد، العقبة. 06-581-61-15. العالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية.
3: أصالة، مصداقية، حداثة وتطور.
4: هذه إذاعة القرآن الكريم في عمان. نبقى الآن معكم أيها الإخوة في برنامج تفسير القرآن الكريم، ويقدمه فضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي. وقتا طيبا أرجوه لكم.
5: هذا البرنامج برعاية البنك الإسلامي الأردني. معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله.
6: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم، ومن وحول الشهوات إلى جنات القربات. أيها الإخوة الكرام، مع الدرس السابع من دروس سورة الأنفال، ومع الآية 19، وهي قوله تعالى: إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح، وإن تنتهوا فهو خير لكم، وإن تعودوا نعد ولن تغني عنكم فئتكم شيئاً ولو

كثرت وأن الله مع المؤمنين. هذه الآية بدأت بكلمة إن تستفتحوا، ولا يغيب عن أذهاننا جميعاً أن الكلمات في اللغة تبدأ بالمعاني المادية ثم تتطور إلى المعاني النفسية. كيف؟ الحقد انحباس المطر، ثم أصبح الحقد شعوراً مؤلماً يحتمل في النفس. الفتح فتح باب، فتح سجن، إطلاق سراح المساجين. أما الفتح بالمعنى الآخر المعنوي يعني الحسم، في خلاف بين فئتين، الله عز وجل يفتح بينهما أي يحسم بينهما. أحيانا يكون في طلاق، مين الظالم؟ ما بنعرف، المظلوم يوفق، الله حسم. في معركة الله نصر هذه الفئة. فدائما الله عز وجل يحسم ما بين خلقه من خلافات، كل يدعي وصلا بليلى، وليلى لا تقر لهم بذاك. فالله عز وجل قال إن تستفتحوا، إن طلبتم من الله الحسم أن تتضح الحقائق. يعني النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه الكرام على حق، استفتحوا الله عز وجل. فلما انتصروا في بدر وفي الخندق، ولما فتح النبي مكة المكرمة ودان له أهلها، الله حسم الأمر. ونحن إذا كنا مع الله يفتح لنا، يعني يحسم خلافاتنا مع أعدائنا. أما قضية عالقة من 40 سنة 50 سنة، قالوا الحرب بين حقين لا تكون، وبين حق وباطل لا تطول، وبين باطلين لا تنتهي. لأن الحرب بين حقين لا تكون، الحق لا يتعدد، حق واحد، مستحيل أن يكون حرب بين حقين، بين حق وباطل لا تطول لأن الله مع الحق، انتهى الأمر. لكن بين باطلين لا تنتهي. لذلك قالوا هناك نصر استحقاقي، ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة، وفي نصر آخر نصر تفضلي. قال تعالى غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين لله الأمر من قبل ومن بعد، هذا نصر تفضلي. أحياناً نسأل الله نصراً تفضلياً إن كنا لا نستحق النصر الاستحقاقي. وفي نصر كوني، فئتان شردتا عن الله، يلي عنده أسلحة مداها المجدي أطول بينتصر، يلي عنده أسلحة دقة الإصابة بها متناهية ينتصر، يلي عنده أقمار صناعية بينتصر، يلي عنده 30 حليف على الحق والباطل بينتصر. في تحالفات دولية، في أقمار صناعية، في أموال طائلة، في إعلام خطير. فإذا كان الطرفان المتحاربان شاردين عن الله، الأقوى ينتصر. هذا اسمه نصر كوني، صار في نصر استحقاقي ونصر تفضلي ونصر كوني. وإذا جاءت شظية فقتلت مسلماً صحت عقيدته وتوحيده وأدى عباداته، هذا منتصر، نصر مبدئي. صار في نصر استحقاقي، نصر تفضلي، نصر كوني، نصر مبدئي. لذلك إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح، وإن تنتهوا، يعني يا كفار قريش، وإن تنتهوا فهو خير لكم. كأن في هذه الآية وعيد للكفار، إذا أدركتم أن هذا نبي كريم وأن الله معه، وإذا كان الله معه فمن عليه،
وكفاك

أمسكتم عن محاربته فهو خير لكم، وإن تعودوا نعود، إن تعودوا إلى محاربته نعود إلى نصره. يعني أعظم إنجاز لك أن يكون الله معك، الله عز وجل مع كل خلقه، قال وهو معكم أينما كنتم. أما إذا قال إن الله مع المؤمنين، هذه معية خاصة، أي معهم بالنصر والحفظ والتأييد والدعم. وإن تعودوا إلى حربهم نعود إلى نصرهم، ولن تغني عنكم فئتكم شيئاً ولو كثرت. وكأي من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. يعني العدو أحياناً يعتد بقوته، يعتد بأسلحته، يعتد بخبراته، يعتد بأقماره الصناعية. يعني كلمة دقيقة، دقيقة جداً، الله عز وجل يقول ومكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال. بعد آيتين فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله إن الله عزيز ذو انتقام. أما أن تحل مشكلات المسلمين في الأرض بكلمتين في القرآن هذا واقع. دققوا، وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا. وإن تصبروا وتتقوا، الصبر مع المعصية ما بعدهما إلا القبر، أما الصبر مع الطاعة بعدهما النصر. إن أردتم النصر اصبروا واتقوا. هذا ملخص الملخص. إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح، وإن تنتهوا فهو خير لكم، وإن تعودوا نعد، ولن تغني عنكم فئتكم شيئاً ولو كثرت، وأن الله مع المؤمنين. هذه المعية الخاصة معهم بالنصر والتأييد والحفظ والتوفيق. لذلك أشقى الناس من وقف في خندق معاد للمؤمنين. الآية الكريمة إن تتوبا إلى الله، امرأتان حفصة وعائشة، إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما، وإن تظاهرا عليه، الآن دقيق، وإن تظاهرا عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير. ما معنى الآية؟ يعني أنت حينما تحارب مؤمناً هل تعلم من وراءه؟ أيام بتخاف من طفل صغير لكن وراءه أب كبير، بتخاف من دولة صغيرة لكن وراء دولة كبيرة، بتخاف من موظف وراء الدولة كلها. فالإنسان كلما نمى عقله عرف من وراء خصمه. فأسعد إنسان من وقف في خندق مع أهل الحق، وأشقى إنسان من وقف في خندق معاد لأهل الحق. يعني الذين كانوا من سادة قريش وزعماء قريش، الأغنياء، الأقوياء، الوجهاء، العظماء، والمؤمنون كانوا ضعفاء، مضطهدين، فقراء، بالنهاية زعماء قريش أين هم؟ تقول سيدنا أبو جهل تحكي الكلام شيء أنت؟ مستحيل. تقول سيدنا الصديق، سيدنا عمر، وأبو جهل لعنه الله، طبعاً انحرف الحق. لذلك أكبر إنجاز لك أن تكون مع المؤمنين، وأكبر خطأ ترتكبه أن تكون في صف يعادي المؤمنين. أيها الإخوة الكرام، ومع الآية العشرين وهي قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون، قلت كثيراً

أن الله سبحانه وتعالى يخاطب الناس عامة بأصول الدين، يا أيها الناس اعبدوا ربكم، ويخاطب الذين آمنوا لأنهم آمنوا بالله، آمنوا به موجوداً وواحداً وكاملاً، آمنوا به بأسمائه الحسنى وصفاته الفضلى، آمنوا بحكمته ورحمته وعلمه وقدرته. لهذه الأسباب كلها هم يخاطبون خطاباً خاصاً، يخاطبون بفروع الدين. وأي أخ كريم مؤمن يتلو قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا فلا يشعر أن هذا الكلام موجه إليه ففي إيمانه شك. ما لم تشعر حينما تقرأ قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا أن هذا الخطاب إليك ففي الإيمان خلل. يعني بلاغ عام إلى كل الأطباء في القطر، وأنت طبيب وفي قرار حاسم إيجابي أو سلبي، فإن لم يخطر في بالك أنك معني بهذا الخطاب فأنت قطعاً لست طبيباً قطعاً. فحينما تستمع إلى بلاغ موجه إلى كل الأطباء أنه ما لم ينل الطبيب ترخيصاً بمزاولة المهنة لأول العام فلا يسمح له بفتح العيادة، وأنت طبيب هذا قرار مصيري تتعلق سلامتك واستمرارك بتنفيذ هذا البلاغ، فإن لم يكن يعنيك هذا القرار فأنت قطعاً لست طبيباً. ما دام ممنوع تفتح العيادة إلا بترخيص جديد وأنت طبيب و رزقك من هذه الحرفة، تقول أنا ما لي علاقة؟ لذلك مقياس خطير حينما تقرأ قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا علامة إيمانك أنك معني بهذا الخطاب. حتى بعضهم قال إذا أردت أن تحدث الله فادعه، يا ربي لك الحمد، يا ربي وفقني، يا ربي انصرني، يا ربي اهدني واهد بي. وإذا أردت أن يحدثك الله فاقرأ القرآن، الله عز وجل يقول لك يا أيها الذين آمنوا، وأنت في الصلاة قد لا تنتبه، بعد أن تركع ماذا تقول؟ سمع الله لمن حمده، الله يسمعك الآن، فخاطبه، اشكره، ادعه. لذلك يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله. أيها الإخوة، أطيعوا الله في كليات الدين التي تجدونها في القرآن الكريم، أطيعوا الله في كليات الدين التي تجدونها في القرآن الكريم، وأطيعوا رسوله في تفاصيل الدين التي تجدونها في سنته المطهرة. فأنت ينبغي أن تطيع الله في قرآنه وأن تطيع النبي فيما صح من سنته. والقرآن وحي متلو، وكلام النبي عليه الصلاة والسلام وحي غير متلو. أيها الإخوة، أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه. طبعاً أطيعوا الله ورسوله يعني قد يتبادر إلى أحدكم ولا تولوا عنهما، قال ولا تولوا عنه، لأنك لا تستطيع أن تتولى عن الله. حياتك بيده، وقيامك بيده، وسمعك بيده، وبصرك بيده، وقلبك بيده، وأجهزتك بيده، ودسامات قلبك بيده، والشريان التاجي بيده، وزوجتك بيده،
وأولادك

بيده والأقوياء بيده والطغاة بيده ومن دونك بيده ومن حولك بيده والرزق بيده والسعادة بيده. ما قال ولا تتولوا عنهما، لأنك لن تستطيع أن تتولى عن الله عز وجل، لكن بطولتك أن تكون عبد الله، عبد إحسان لا عبد امتحان. هناك من هو عبد لله، عبد شكر، وفي عبد قهر. ما معنى عبد قهر؟ مهما تكن عظيماً، مهما تكن قوياً، مهما تكن متفوقاً، مهما تكن متمكناً، قوتك وتمكنك وهيمنتك منوطة بسيولة دمك. والله أحياناً تتجمد قطرة من الدم لا ترى بالعين، لا ترى بالعين، في أحد فروع أوعية الدماغ، بمكان شلل، بمكان فقد بصر، بمكان عمى، خسرة في الدماغ لها مضاعفات تنهد لها الجبال. وقد يكون ملكاً، خسرة في الدماغ، أصيب بالشلل، انتهى، انتهى بثانية، بقي شكلاً 10 سنوات إلى أن توفاه الله، ملك بيكون. فبطولتك أن تكون عبد شكر لا عبد قهر. أما كل البشر عبيد قهر، ما في إنسان إلا في قبضة الله. بأي لحظة، ماذا قال النبي الكريم في دعائه؟ اللهم إنا نعوذ بك من فجأة نقمتك وتحول عافيتك وجميع سخطك. فجأة، ثانية، فقدت كل شيء. لو فرضنا صار خلل عقلي، صاحب البيت هو الذي اشترى هذا البيت، هو الذي زينه، هو الذي اختار الأساس، هو الذي ينفق عليه، هو له المكان الكبرى، فإذا اختل عقله أقرب الناس إليه زوجته تتوسط كي يكون له محل في مستشفى المجانين. كل قيامك بالله عز وجل، قيامك بالله، مكانتك بالله، رزقك بالله، دخلك بالله، هيمنتك بالله، قوة تأثيرك بالله. أنت حينما تعلم أنك بيد الله، من أدق أدعية النبي الكريم: اللهم أنا بك قائم بك وإليك، وأنت هدفي، إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي، اللهم أنا قائم بك وإليك. هذا المعنى التوحيدي، هذا الشعور أنك في قبضة الله، وأن الله على كل شيء قدير، وأنك إذا عرفته سلمت وسعدت في الدنيا والآخرة، وأنك إذا نسيته بثانية تفقد كل شيء. أيها الإخوة، يا أيها الذين آمنوا، أطيعوا الله في قرآنه، في كليات الدين، والرسول فيما صح من سنته في تفاصيل الدين، ولا تولوا عنه. على من تعود؟ على النبي صلى الله عليه وسلم. ما قال ولا تولوا عنهما، لأنك مستحيل أن تتولى عن الله عز وجل. ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون، يعني الله عز وجل هداك بالكون، هداك بالقرآن، هداك بالنبي العدنان، هداك بالدعاة إلى الله. الله عز وجل أسمعك الحق، لكن الله جل جلاله كأنه يريد أن يقول لنا أن الذي يسمع الحق هو الذي يطبقه فقط، أما الذي يسمع ولا يفعل كأنه ما سمع. أنا مثل أذكره كثيراً، سامحوني. قلت لإنسان
على كثير

كتفه عقرب كبيرة، قلت له على كتفك عقرب. شوف، بقي هادئاً، التفت نحوك وابتسم، قال لك شكراً لك على هذه الملاحظة وأتمنى أن أرد لك الجميل. هل فهم ما قلت له؟ إطلاقاً ما سمع شيئاً. لو أنه فهم لصرخ وقفز وخلع معطفه فجأة. عم تقول له عقرب على كتفك، يقول لك شكراً على هذه الملاحظة، أنا شاكر لك، ما فهم شيئاً. فالذي يسمع عند الله هو الذي يطبق. ودققوا، إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما. يعني درس سمعته، إن ما طبقته ما سمعته، لم تسمع شيئاً. وصدقوا ولا أبالغ، القرآن يتلى آناء الليل وأطراف النهار في كل مكان، ولأن المسلمين مقيمون على المعاصي والآثام والله ما سمعوا شيئاً. يعني مرة اعترضني إنسان، دعاني إلى محله التجاري في أحد أسواق دمشق، قال لي خطب ابنتي شاب، قال لي وسيم ويملك معمل باسمه، وأنا أرى أنه فرصة نادرة لا تعوض، لكن رقة في دينه، ما في دين يعني، فما تقول؟ هو مقتنع 100%، لكن يحتاج إلى غطاء ديني، بده شيخ له ما شاء الله لا توقف. قلت له إذا قال الله عز وجل ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم، ولما تنتهي من قراءة هذه الآية تغلق المصحف وتقول صدق الله العظيم. فإن زوجت ابنتك هذا الإنسان فأنت لم تصدق ربك العظيم، أنت ما صدقته. طبعاً زوجوا إياها، وبعد 17 يوماً من العرس طلقها. كان بمكان بمصيف، فتح باب السيارة وركلها برجله وعاد إلى الشام، لأنه ما صدق قول الله عز وجل. والله أعرف إنسان يملك محل تجاري 3 واجهات ب3 واجهات، وتحته مستودع بحجم المحل، وفوقه مكتب استيراد بحجم المحل، وله بيت 400 متر في البناء نفسه. أخذ قرض ربوي، باع المحل وباع البيت وباع المستودع وباع المكتب، واشتغل تاجر شرطة. الله قال يمحق الله الربا. يجب أن تصدق. العالم كله انبطح أمام انهيار النظام المالي، لأن النظام المالي اعتمد على الربا، واعتمد على المتاجرة بالقيمة لا بالسلعة، واعتمد على بيع الدين، 3 محرمات عن هذه. نظام عالمي حقق أرباح فلكية، يعني برميل النفط من 50 ل 150 صار، المواد الأولية ارتفعت 10 أمثال، يعني العالم كاد يرقص من النمو التجاري. فجأة خسر العالم 25 تريليون دولار، يعني ما في إنسان إلا راح نص ماله، لأن الله يقول يمحق الله الربا ويربي الصدقات. كل بطولتك أن تصدق الله فيما يقول، فإن لم تصدق لا بد من أن تصدق بعد فوات الأوان. صدق قبل فوات الأوان، ابتعد عن الحرام. أيها الإخوة الكرام، الآن فكرة جديدة، ومن يطع الرسول فقد أطاع الله. طاعة رسول الله عين طاعة الله، وطاعة الله عين طاعة رسوله، وإرضاء الله عين إرضاء رسول الله، وإرضاء رسول الله عين إرضاء الله. الآية الكريمة ومن يطع الرسول فقد أطاع الله، حكماً

شيء آخر، وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فأنت ما لك مخير، ينبغي أن تطيع الله ورسوله، أن تطيع الله في كليات الدين وهي في القرآن الكريم، يعني أقيموا الصلاة. أما كم ركعة، السنة القبلية، البعدية، الركوع، السجود، تفصيلاتها تأتي في السنة. وآتوا الزكاة، الزكاة، الأنصبة، ومصارف الزكاة، طريقة دفع الزكاة عيناً أو نقداً، هي في السنة. كأن القرآن مجمل والسنة تفصيلية. وحينما تقرأ قوله تعالى ويعلمهم الكتاب والحكمة، الكتاب هو القرآن والحكمة السنة، لكن في القرآن قطعي الثبوت، أما آياته بعضها قطعية الدلالة وبعضها ظنية الدلالة، أما الحديث فبعضه قطعي الثبوت وبعضه ظني الثبوت، الأحاديث الضعيفة، وبعضه موضوع. فأنا أقول دائماً أطيعوا الله في قرآنه وأطيعوا الرسول فيما صح من سنته. بالحديث في حديث موضوع، في حديث صحيح، في حديث متواتر، فنحن في الأحاديث فيما صح من سنة النبي عليه الصلاة والسلام. أيها الإخوة، النقطة الدقيقة، الآية الكريمة يحلفون بالله لكم ليرضوكم والله ورسوله أحق أن، قد يقول أحدكم أحق أن يرضوهما، والله ورسوله أحق أن يرضوهما، هكذا اللغة. أما القرآن والله ورسوله أحق أن يرضوه، ضمير الغائب المفرد. استنبط العلماء أن إرضاء رسول الله عين إرضاء الله، وأن إرضاء الله عين إرضاء رسول الله. أخواننا الكرام، هناك فكرة دقيقة، أن الله بالمرصاد، أن الله رقيب، فلو أن مظلوماً ظلم والمظلوم سامح الظالم لا بد من حق عام، الله موجود وسيحاسب لو سامحته، هناك تأديب من الله، فأنت علاقتك مع الله. يعني أحياناً واحد يتمكن بذكاء شديد أن يستصدر فتوى من إنسان، من عالم جليل، لكن بحسب العرض الذكي كأنه يستنطقه بفتوى لصالحه، ويظن أنه ذكي جداً وأنه بهذه الفتوى فعل ما يشاء دون أن يحاسبه الله عز وجل، وهو غبي جداً. لو أنك انتزعت من فم رسول الله، من فم رسول الله المعصوم سيد الأنبياء والمرسلين، لو انتزعت من فمه فتوى ولست محقاً بها لا تنجو من عذاب الله، لقول النبي الكريم لعل أحدكم ألحن بحجته من الآخر فإذا قضيت له بشيء فإنما أقضي له بقطعة من النار. العلاقة مع الله وحده. لو أخوك سامحك، لو كان ضعيف وما قدر يطالبك، أو لو أوهمته وصدقك، هناك حساب مع العليم، مع الرحيم، مع الحكيم، مع الغني، مع القدير. أيها الإخوة، يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون. الآن الله عز وجل أمر الأنبياء أن يبلغوا الناس شفاهاً. هلأ في إنترنت، في إيميل، في كتاب، في نشرة، في أخبار، لكن الأصل في التبليغ أن يكون شفهياً، هذا الأصل. لذلك الأنبياء أبلغوا أقوامهم إبلاغاً شفهياً، هذا الشفه يكتب.

وينقل، أما الأصل في التبليغ أن تبلغه شفهياً، لكن هذا الذي أبلغه النبي كتب وأصبح محفوظاً. لذلك قال تعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. والله هناك يعني تفسيرات لهذه الآية لطيفة، من تفسيراتها أن العقل هو الرسول، العقل كاف لمعرفة الله. أحيانا تركب طائرة أحدث موديل تقل 400 راكب، تطير بسرعة 1000 كيلومتر على ارتفاع 40,000 قدم، فيها مقاعد وسيرة، جو مريح، كل شيء متوافر في هذه الطائرة. هل تصدق أن انفجاراً تم في بعض مستودعات المعادن فكانت هذه الطائرة؟ تصدق أنت؟ في شيء 10,000 مهندس وعشر آلاف مصمم، وفي أكثر من 200,000 جهة تصنع جزئيات الطائرة. يعني بتصدق طائرة صنعت وحدها؟ هو الطائرة أمام أي شيء الله خلقه لا شيء. مرة عندي موسوعة علمية من أرقى الموسوعات مترجمة، في بحث الطيور مكتوب فوق: إن أعظم طائرة صنعها الإنسان لا ترقى إلى مستوى الطير. الطير أحياناً يطير 86 ساعة بلا توقف، 86 ساعة بلا توقف. عنده نظام تبريد عجيب، يعني الهواء البارد يصل إلى كل أنحاء جسمه، العضلات المستمرة بالعمل تزداد حرارتها، لا بد من تبريد. تصميم الطائر مذهل: إن أرقى طائرة صنعها الإنسان لا ترقى إلى مستوى الطائر. فلذلك لا بد من أن نعرف أن الله سبحانه وتعالى، لو فكرنا في هذا الكون لعرفنا الواحد الديان. فالعقل كافي لمعرفة الله، والفطرة كافية لمعرفة الخطأ. يعني واحد يسكن مع أمه ومضى أسبوع لم يأكل شيئاً، ثم أصاب طعاماً نفيساً فأكله وحده وبقيت أمه جائعة، هذا الإنسان ألا يعرف بفطرته أنه أخطأ؟ يحتاج إلى معلم، إلى مرشد، بالفطرة يكشف الخطأ. والدليل: ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. فنحن نقول الإنسان إذا لم تبلغه الرسالات يحاسب على عقله الذي يكفيه لمعرفة الله، ويحاسب على فطرته التي تكفيه لمعرفة خطئه، ولكنه معفى من تفاصيل الشريعة. يحاسب على عقله الذي يكفيه لمعرفة الله، ويحاسب على فطرته التي تكفيه لمعرفة خطئه، ولكنه معفى من تفاصيل الشريعة. هذا اجتهاد، وأرجو الله سبحانه وتعالى أن يكون صواباً. إذاً يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون، ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون. أي آية تقرأها وتخالفها أنت لم تقرأها، أي آية سمعتها وأنت تخالفها أنت لم تسمعها. ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون. يعني بربكم مسلمون 1,500,000,000 مسلم، يعني هل ترى في أعمالهم ما يؤكد أنهم مؤمنون باليوم الآخر؟ أبداً. إذا في 70,000 دعوة كيدية بقصر العدل، اغتصاب بيت، اغتصاب شركة، إذا واحد يريد أن يأكل المال الحرام، يريد أن يأخذ ما ليس له، هذا مؤمن بالحساب؟ مستحيل.

وألف ألف مستحيل. لذلك قرن الله الإيمان بالله باليوم الآخر. المؤمن الصادق يسأل نفسه بكل دقيقة: ماذا أقول لله عز وجل يوم القيامة لو سألني لما طلقتها؟ لما أخرجت شريكك من الشركة؟ بعد أن أخذت خبرته وأكدت له أنك معه إلى الأبد، فلما أخذت خبرته والمال مالك طردته أو ضايقته حتى انسحب من الشركة. الله كبير، والله يا أخوان ما لم تؤدي ما عليك فلا قيمة لإيمانك، ما لم تؤدي ما عليك فلا قيمة لعباداتك، ما لم تؤدي ما عليك فلا قيمة لعقيدتك. شيء خطير. ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون. أليس هناك غش في حياة المسلمين في بيعهم وشرائهم؟ هذا الذي يغش المسلمين يصلي، ما قيمة صلاته؟ عم تضع مادة مبيضة لكنها مسرطنة من أجل أن يزداد ربحك. إذاً أنت ألغيت عباداتك جميعها. أخواننا الكرام، على موضوع التبليغ في مقولة رائعة جداً، وهي: حينما تدعو إلى الله بمضمون هزيل، مضمون سطحي، بقصص، بمنامات، بكرامات، وبلا أسلوب علمي ولا تربوي، المدعو بهذه الطريقة لا يكون عند الله مبلغاً، ويقع اسم تفلته من الدين على من دعاه بهذه الطريقة. فأنت إذا بلغت هذا الدين ينبغي أن تبلغه بمضمون عميق وتفسير دقيق وتحليل مقنع وبأدلة قوية نصية وعلمية وبأسلوب تربوي، حتى يعد هذا الذي تلقى منك هذه الدعوة مبلغاً عند الله. يقول لك: أنا هكذا نشأت، من أب غير مسلم، ما ذنبي؟ كم ابن كره حرفة أبيه واختار حرفة ثانية؟ يعني لو فرضنا سوف يسمح ببيع الوقود بربع السعر ولكن عن طريق بطاقة خاصة مثلاً، وبلاغ أذيع، بيبقى مواطن لا يبحث عن هذه البطاقة؟ يعني السعر الحر أربع أمثال والسعر المخفض للربع، لكن يحتاج إلى معاملة، إلى بطاقة معينة وإلى دفتر إلى آخره وقسائم. بيبقى مواطن واحد لا يبحث عن هذه البطاقة؟ ليش بشؤون دنياك يقظ وحذر؟ عندك بيت تملكه تريد بيعه، خرجت من البيت رأيت في وجهك تاجر بيوت، قال لك: هذا ثمنه 3 ملايين، بتبيعه رأساً؟ بتسأل 50 دلال؟ ليش بأمور دنياك دقيق؟ بتحقق، بتسأل، بتستنبط. ليش بدنيا؟ أخي أنا هيك الله خلقني، أنا من أب غير مسلم، لما لم تبحث عن الإسلام الحقيقي؟ لما كرهت حرفة أبيك ولم تكره دين أبيك؟ فما في حجة، الحجة قائمة: من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون، إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون. يعني والله سامحوني بهذه الكلمة، إما أن تكون إنساناً أنت من أول المخلوقات مكانة عند الله، وإما أن يكون الإنسان الغافل عن الله والمتفلت من أمره والمنحرف في سلوكه دابة دابة

أو دابة فلتانة همه بطنه وفرجه، همه المال من حلال من حرام، همه مصالحه. والله أسمع قصص لا تنتهي، عندك زوجة مؤمنة طاهرة عفيفة خاضعة طائعة، لأنه أعجب بفتاة بعمله صاحبها ورافقها واستغنى بها عن زوجته وترك زوجته وأهمل أولاده، أين عقلك؟ من دون دين الإنسان ينحرف انحراف خطير، حينما يكتشف الحقيقة يكاد يموت ألماً. فلذلك أيها الإخوة، إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون. طبعاً في جماد، وفوق الجماد في نبات، فوق النبات في حيوان، فوق الحيوان في إنسان، فأنت أرقى المخلوقات، الجماد والنبات والحيوان والإنسان. قال: إذا مات العبد الفاجر استراحت منه البلاد والعباد والشجر والدواب. بقي حدا؟ لما انصرف قبل أشهر هذا زعيم الكتلة الغربية في أمريكا، لما انصرف استراحت منه البلاد والعباد والشجر والدواب. وشوف الأنبياء، تذهب إلى قبر النبي الكريم بعد 1400 عام تبكي بكاءً شديداً، هل رأيته؟ ماذا قدم لك؟ بس كان إنسان كامل، كان إنسان بيمثل الكمال الإلهي. فيا أيها الإخوة، الفرق الآن بين المؤمن وغير المؤمن فرق كبير جداً. مؤمن طاهر صادق أمين عفيف متواضع منصف رحيم، إنسان آخر خسيس دنيء كذاب منافق أشر يأخذ ما ليس له يعتدي. أفمن كان مؤمناً كمن كان فاسقاً؟ لا يستوون. أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون؟ أفمن وعدناه وعدا حسنا فهو لاقيه كمن متعناه متاع الحياة الدنيا ثم هو يوم القيامة من المحضرين؟ أخواننا الكرام، لا تصدقوا أن الفرق بين المؤمن وغير المؤمن الصلاة، لا، فروق لا تعد ولا تحصى. واحد مجموعة كمالات، مجموعة مبادئ، مجموعة قيم تعشقه من كماله، واحد مجموعة نقائص وانحرافات وعدوانات تمقته من جريمته. أبدا. يعني مين بيتحمل منكم يشم رائحة قطعة لحم متفسخة؟ أيام بيموت حيوان بالفلات من قبل 50 متر تكاد تخرج من جلدك من رائحته النتنة، وأيام بتكون جائع يقدم لك طعام لحوم مشوية من أرقى مستوى، هذه لحم وهذه لحم، كم هي المسافة بينهما؟ صدق ولا أبالغ، المسافة بين المؤمن وغير المؤمن كالمسافة بين رائحة قطعة لحم متفسخة وقطعة لحم مشوية طازجة، فرق كبير. أفمن كان مؤمناً كمن كان فاسقاً؟ يعني مؤمن صادق أمين ما بيخون ما بيكذب عفيف ما بيخدع ما بيتآمر، يقدم لأمته كل خير في معاملاته، طيب رحيم، وإنسان دنيء خسيس لئيم. قال: والله والله مرتين سيدنا علي لحفر بئرين بإبرتين وكنس أرض الحجاز في يوم عاصف بريشتين وغسل عبدين أسودين حتى يصيرا أبيضين أهون علي من طلب حاجة من لئيم لوفاء دين. أيها الإخوة، ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون، لا تسمى عند الله

0: مستمعا إلا إذا نفذت ما سمعت، وإذا لم تنفذ لا قيمة لكل الدروس التي تحضرها أبدا، لا قيمة لكل المحاضرات التي تتلقاها. ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. أخواننا الكرام، كلام دقيق جدا. لو واحد في واحد بالمليار خير لا بد من أن يسمعه الله الحق كي أطمئنكم، إن الله عز وجل ماذا قال؟ إن علينا للهدى. وعلى إذا جاءت مع لفظ الجلالة تعني الإلزام الذاتي، يعني واحد ساكن بالأسكا بأقصى الشمال الغربي في العالم ويبحث عن الحقيقة، بيسافر لبلد في أمريكا وبيتجنس بالجنسية الأمريكية ويذهب إلى الشرق الأوسط بحملة ويلتقي بعالم مسلم ويقنعه بالإسلام ويسلم. لا تصدق واحد بالمليار واحد عنده خير إلا الله عز وجل يسمعه الحق. هذه الآية تحل مليون مشكلة. ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم. مرة التقيت مع مندوب شركة من هولندا فأردت أن أحدثه عن الله عز وجل، ما حكيت كلمتين قال لي هذه المعلومات لا تعنيني ولا أهتم بها ولا ألقي لها بالا، أنا يعنيني أشياء ثلاثة: امرأة جميلة وبيت واسع ومركبة فارهة. ومات هذا. والله بحياتي ما تذوقت الآية هذه إلا بعد أن أجابني هذا الجواب. ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. لا تصدق واحد في ذرة خير، واحد بالمليار إلا الله عز وجل يسمعه الحق والحق يصل إليه، لقوله تعالى: إن علينا للهدى. الله عز وجل تولى بذاته العلية هداية الخلق. مرة واحد من إخواننا الكرام سافر لأمريكا، دخل لمسجد وجد شخص ينظف دورات المياه، بس يعني مستوى رفيع جدا. سأله قال له: أنا أدميرال بالجيش الأمريكي، كنا بالخليج والتقيت مع إنسان مسلم وأقنعني بالإسلام وأنا أسلمت لأنه في خير، الله ساقه إلى بلد إسلامي والتقى مع عالم مقنع وأقنعه وأسلم. قال لي: والله عم ينظف دورات المياه في المسجد وهو أدميرال بالجيش الأمريكي. لا تصدق، ارتاح، لا تقلق على الآخرين. الآية اعتبرها منهج: ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم. هلا أنت تبحث عن الحقيقة، الله عز وجل بيقودك إلى مكان ترتاح له، هو عم ينتظرك لأنه هو ينتظرك. ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم والذين رفضوا الحق. تفضل قل له الحق، قلت له، قال لي: هذه الموضوعات لا تعنيني ولا ألقي لها بالا ولا أهتم بها، يعنيني أشياء ثلاثة: امرأة جميلة وبيت واسع وسيارة فارهة. وقتها أنا تزوقت الآية هي: ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. أيها الإخوة الكرام، نتابع في الدرس القادم إن شاء الله هذه الآيات، والحمد لله رب العالمين.
1: هذا البرنامج برعاية البنك الإسلامي الأردني. معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله.
2: هذه إذاعة القرآن الكريم في عمان. استمعنا معكم أيها الإخوة إلى برنامج تفسير القرآن الكريم، وقدمه فضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي. إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، فاصل إعلاني قصير ثم نواصل بعون الله وتوفيقه.
3: ما أعظم أن ترسل هدية لأهلنا الصامدين في قطاع غزة لنعبر لهم عن حبنا واعتزازنا بهم. لذا تطلق وقفية خير الأردن بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية.

0: حملة إرسال مواد إغاثية من طعام وملابس لأهلنا في غزة، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. للتبرع عن طريق خدمة كليك على الرقم التالي 079-88-39-444. تقبل الله منكم.
1: تسعى جامعة عمان العربية لتقديم تخصصات لها صلة وثيقة بمتطلبات سوق العمل. معنا يمكنك أن تضع تعليمك موضع التنفيذ، كما ستتمكن من اكتساب المعرفة والخبرة اللازمة للتفوق في سوق العمل في جامعة عمان العربية، حيث الريادة والتميز. تبوأنا الصدارة بتحقيق المرتبة الأولى في تصنيفين دوليين والمرتبة الرابعة في 4 تصنيفات عالمية مرموقة. انضم إلينا وكن جزءا من نجاحنا. لمزيد من المعلومات 0647-92-555. قبل ما تختار شكل المطبخ لازم تختار مين رح يصنعه، لأنه الفرق الحقيقي في جودة الخامات ودقة التنفيذ والاهتمام بكل تفصيل. في مطابخ العاصمة بننفذ مطابخ تجمع بين الجمال والعملية لتبقى أنيقة من أول يوم ولسنوات طويلة. مطابخ العاصمة، حيث يلتقي جمال التصميم بالجودة والإتقان. عمان ألم قابلين، شارع الحرية مقابل مطعم الديوان اليمني، 0796-92-702. مطابخ العاصمة، زيارة واحدة تكفي لتعرف الفرق.
2: شايفينك هناك في المستقبل بمهنة بيزيد شغفك إلها كل يوم، تكبر فيها وبتكبر فيك. خبير أمن سيبراني، مهندسة، مصمم، صيدلانية، مدير أو محاسب، شو ما كان الطريق اللي نويت تبدأ إحنا معك فيه للآخر. كلية الخوارزمي الجامعية التقنية بتقدم لك تخصصات البكالوريوس والدبلوم الحديثة والمتنوعة، وبتدعم مسيرتك بأحدث التقنيات والمرافق التعليمية لتوصلك لأفضل المهن في المستقبل. ابدأ طريقك وسجل الآن، اتصل على 550-1600. كلية الخوارزمي الجامعية التقنية.
3: مطاعم الديوان اليمني، سفير المائدة اليمنية والخليجية، لمة الأهل والأحباب والأصحاب بيجتمعوا على سفرة مطاعم الديوان اليمني. أشهى وألذ المأكولات والمخبوزات اليمنية والخليجية، الزرب، المندي، الكبسة، المطبق، والشاي العدني، والأكلات البحرية المتميزة. عنواننا لمقابلين، شارع الحرية، الرقم الموحد للتواصي والتوصيل 079-80-111-63. مطاعم الديوان اليمني، عنوان الأصالة وفن الضيافة.
4: من شمال الأردن لجنوبها، أسواق المؤسسة الاستهلاكية العسكرية دائما فاتحة أبوابها إلكم في كل المحافظات. بنوفر كل السلع الغذائية والاستهلاكية اللي بتلزم كل بيت بأعلى جودة وأوفر سعر. ولا تشيلوا هم المشوار، اختاروا أقرب فرع إلكم وزورونا الآن. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، الأقرب لكل الناس.
5: حين ينام أطفال العالم في أحضان أهلهم، هناك في غزة أكثر من 35,000 يتيم ينامون على شوق لا ينتهي. أطفال فقدوا السند لكنهم لم يفقدوا الأمل بالله ثم بأهل الخير. ومن خلال لجنة زكاة المناصرة الأردنية الإسلامية للشعب الفلسطيني تمتد أيادي العطاء لتكفل الأيتام كفالة يتيم ب 25 دينارا شهريا. كن له أبا بالعطاء وسندا بالدعاء. 06 523 23.

0: عابدين هوم سنتر، خلدة، شفا بدران، المقابلين، إربد، طريق عمان السلط ومكي مول. عابدين بكل بيت موجودين.
1: أهلين أبو جميل، اتفضل نتغدى مع بعض.
2: مشكور يا عم غافل، بس أنا دائما بشوفك بتيجي وبتوكل في مطعم الليث.
1: وشو بنفسك موجود؟ الفتوش والمنسف بالجميد الكركي واللحم البلدية مضمونة من مزارعهم وخرفان محشية وكل ما يحبه.

0: قلبك
1: نفسي فوارغ وروس وفتة تكون مرتبة
0: موجودة كلها، شغل شفات أمهر من ستات البيوت.
1: حلو، يعني الواحد بيقدر يوصي على طلبية.
0: جاهزين لجميع التواصي ولجميع المناسبات، هسا تفضل ومنشوف وبالذوق.
2: مشاوي الليل، أربع فروع في خدمتكم: الياسمين، الرابية، شارع المدينة المنورة، أم السماق. تابعوا صفحتنا على الفيسبوك.

0: البيت لو مشينا للمطبخ عغد التمينا لغرف ضيوف وغرف النوم كل شي كل شي بيلزمنا لقينا بدريم هوم وجبنا لقرض لثرو يكلفنا بدنا نرجع عنده كل يوم بدنا نرجع عنده كل يوم.
1: شو أطبخ بكرة؟ سؤال يومي وبيحيرك بالغدا وبالعشاء وحتى بالفطور، بس مع كرم كل بكرة إله فكرة، فكرة للمدرسة، فكرة للغدا، وفكرة بتجمع كل العيلة على العشاء. مع منتجات كرم زمزم بأنواعها كل يوم في مجال تعملي إشي جديد، وكل طبخة ممكن تبدأ بفكرة جديدة. مع كرم كل بكرة إله فكرة. منتجات كرم زمزم إحدى منتجات زمزم إخوان.
2: وين صافن يا زلمة؟
3: بالعالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية.
2: أول مرة بشوف زلمة وبهتم بالمطابخ.
3: ما هو لو شفت اللي فرجاني يا جارنا بمطبخ بيته الجديد مبارح ما بتحكي هيك. العالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية، نقدم لكم مطابخ بخبرة هندسية عريقة وألوان عصرية من خشب البلوط والجوز والكرز والبي في سي والميبل والهاي جلوس واللامينيت.
2: زورونا في معارضنا شارع مكة، شارع القدس، إربد، العقبة. 06-581-61-15. العالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية.
3: أصالة، مصداقية، حداثة وتطور.
4: وين هالغيب يا رجل؟
5: آخ والله إني تعبت من اللف والدوران وأنا بدور على شقة.
4: أنت دائما بتحب تغلب حالك، مش حكيت لك عن إسكانات ناصر حمدان؟ عنده شقق سوبر ديلوكس وبأعلى المواصفات والمساحة اللي بدك إياها.
5: بس أنا ما معي كاش.
4: يا رجل إسكانات ناصر حمدان عنده ميزة الأقساط وبنفس سعر الكاش وبدون وساطة البنوك وما بتدفع أي شيء زيادة وبتقسط على راحتك.
5: ريحتني، الله يريح بالك يا ناصر حمدان، فعلا إنه إسكانات ناصر حمدان بيت الأمان.
4: قسط قسط قسط مع إسكانات ناصر حمدان
6: بيت الأمان. إسكانات ناصر حمدان عمان مقابل مستشفى الجامعة الأردنية. تليفون 0799-337-337.
3: منذ سنوات قدمنا لكم أجود أنواع المكسرات والقهوة والبهارات، نقلنا تجربتنا بنفس الجودة التي تميزنا بها إلى مول الشعب. مطاعم، أدوات منزلية، ومدينة ألعاب. من محامص الشعب إلى مول الشعب نكبر معكم لنقدم لكم المزيد. عمان شارع الإذاعة والتلفزيون والعقبة مقابل مستشفى الأمير هاشم. محامص ومول الشعب، من الشعب إلى الشعب. اسمع، جاي عبالي منسف، استنى، عرفت من وين أطلبه. لحمتهم بلدية لأنها من مزارعهم الخاصة وبراهنك عالطعم. وهسا خبرني شو رأيك؟
7: فعلا أطيب منسف باكله.
3: مطاعم أصول الضيافة العربية، وجهة عشاق المذاق الأصيل والخدمات الراقية، لحومنا بلدية وطازجة. مطاعم أصول الضيافة العربية بخدمتكم في كل مكان. الفرع الأول عمان، تلاع العلي دوار الواحة، 06-566-2070. الفرع الثاني خلدة بجانب مدارس الجزيرة الثانوية، 0790-24-24-14. أصول الضيافة العربية، نكهة الوطن في كل لقمة. ليست مجرد مساحات بل أسلوب حياة يصنع بدقة. مجموعة صبحي أبو غلوس، عنوان الفخامة في أدق التفاصيل، من السيراميك والبورسلان إلى الرخام والجرانيت، ومن الأدوات الصحية الراقية إلى المطابخ، أطقم الحمامات، المفروشات والإنارة. واليوم نقترب أكثر منكم مع افتتاح فرعنا الجديد في السخنة. مجموعة صبحي أبو غلوس، عندما تختار الجودة فأنت تختار الاسم الأوثق. زورونا في فروعنا المقابلين شارع القدس، دابوق إشارة المواصفات والمقاييس، إربد شارع وصف التل. مجموعة صبحي أبو غلوس، فخامة ترى وجودة تعاش.
8: إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، ننصت الآن خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم يتلوها القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي.

صدق الله العظيم. كنا ننصت خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم تلاها القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي.

صدق الله العظيم. إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، نتوقف الآن إلى حين رفع الأذان.

الله أكبر الله أكبر.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، ننصت الآن خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم يتلوها القارئ الشيخ كامل اللالا.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم. كنا ننصت خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم، تلاها القارئ الشيخ كامل اللالا. هذه إذاعة القرآن الكريم من عمان.
1: ما أعظم أن ترسل هدية لأهلنا الصامدين في قطاع غزة لنعبر لهم عن حبنا واعتزازنا بهم. لذا تطلق وقفية خير الأردن بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية حملة إرسال مواد إغاثية من طعام وملابس لأهلنا في غزة، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. للتبرع عن طريق خدمة كليك على الرقم التالي 079-88-39-444. تقبل الله منكم.
2: تسعى جامعة عمان العربية لتقديم تخصصات لها صلة وثيقة بمتطلبات سوق العمل. معنا يمكنك أن تضع تعليمك موضع التنفيذ، كما ستتمكن من اكتساب المعرفة والخبرة اللازمة للتفوق في سوق العمل. في جامعة عمان العربية، حيث الريادة والتميز، تبوأنا الصدارة بتحقيق المرتبة الأولى في تصنيفين دوليين والمرتبة الرابعة في 4 تصنيفات عالمية مرموقة. انضم إلينا وكن جزءا من نجاحنا. لمزيد من المعلومات 06-47-92-555. قبل ما تختار شكل المطبخ لازم تختار مين رح يصنعه، لأنه الفرق الحقيقي في جودة الخامات ودقة التنفيذ والاهتمام بكل تفصيل. في مطابخ العاصمة بننفذ مطابخ تجمع بين الجمال والعملية لتبقى أنيقة من أول يوم ولسنوات طويلة. مطابخ العاصمة، حيث يلتقي جمال التصميم بالجودة والإتقان. عمان ألم قابلين، شارع الحرية مقابل مطعم الديوان اليمني، 079-56-92-702. مطابخ العاصمة، زيارة واحدة تكفي لتعرف الفرق.
3: شايفينك هناك في المستقبل بمهنة بيزيد شغفك إلها كل يوم، تكبر فيها وبتكبر فيك. خبير أمن سيبراني، مهندسة، مصمم، صيدلانية، مدير أو محاسب، شو ما كان الطريق اللي نويت تبدأ، إحنا معك فيه للآخر. كلية الخوارزمي الجامعية التقنية بتقدم لك تخصصات البكالوريوس والدبلوم الحديثة والمتنوعة، وبتدعم مسيرتك بأحدث التقنيات والمرافق التعليمية لتوصلك لأفضل المهن في المستقبل. ابدأ طريقك وسجل الآن، اتصل على 550-1600. كلية الخوارزمي الجامعية التقنية.
4: مطاعم الديوان اليمني، سفير المائدة اليمنية والخليجية. لمة الأهل والأحباب والأصحاب بيجتمعوا على سفرة مطاعم الديوان اليمني، أشهى وألذ المأكولات والمخبوزات اليمنية والخليجية. الزرب، المندي، الكبسة، المطبق، والشاي العدني، والأكلات البحرية المتميزة. عنواننا لمقابلين شارع الحرية، الرقم الموحد للتواصي والتوصيل 079-80-111-3.

0: 66 مطاعم الديوان اليمني، عنوان الأصالة وفن الضيافة.
1: من شمال الأردن لجنوبها، أسواق المؤسسة الاستهلاكية العسكرية دائما فاتحة أبوابها إلكم في كل المحافظات. بنوفر كل السلع الغذائية والاستهلاكية اللي بتلزم كل بيت بأعلى جودة وأوفر سعر. ولا تشيلوا هم المشوار، اختاروا أقرب فرع إلكم وزورونا الآن. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، الأقرب لكل الناس.
2: مركز ثقة وإبداع للعلاج الطبيعي والتأهيل. إذا كنت تعاني من ألم الديسك والجلطات الدماغية، إذا كنت تعاني من الإصابات الرياضية وأثرها على حركتك الطبيعية، إذا كان لديك طفل يعاني من إعاقة وبحاجة إلى تأهيل، وإذا كنت تتألم بعد إجراء العمليات ولديك أيضا إعاقة حركية، مركز ثقة وإبداع للعلاج الطبيعي والتأهيل. العلاج عن طريق اليد بطرق احترافية ومهنية بأقل وقت ممكن. مركز ثقة وإبداع للعلاج الطبيعي بإدارة الدكتور محمد خليل عبد القادر، شارع الحرية، هاتف 06-402-88-99. معتمدون لشركات التأمين.
3: حين ينام أطفال العالم في أحضان أهلهم، هناك في غزة أكثر من 35,000 يتيم ينامون على شوق لا ينتهي. أطفال فقدوا السند لكنهم لم يفقدوا الأمل بالله ثم بأهل الخير. ومن خلال لجنة زكاة المناصرة الأردنية الإسلامية للشعب الفلسطيني، تمتد أيادي العطاء لتكفل الأيتام كفالة يتيم ب 25 دينارا شهريا. كن له أبا بالعطاء وسندا بالدعاء. 06 523 23.

0: عابدين هوم سنتر، خلدة، شفا بدران، المقابلين، إربد، طريق عمان السلط ومكي مول. عابدين بكل بيت موجودين.
1: أهلين أبو جميل، اتفضل نتغدى مع بعض.
2: مشكور يا عم غافل، بس أنا دائما بشوفك بتيجي وبتوكل في مطعم الليث.
1: وشو بنفسك موجود؟ الفتوش والمنسف بالجميد الكركي واللحم البلدية مضمونة من مزارعهم وخرفان محشية وكل ما يحبه قلبك.
2: نفسي فوارغ وروس وفتة تكون مرتبة،
1: موجودة كلها، شغل شفات أمهر من ستات البيوت.
2: حلو، يعني الواحد بيقدر يوصي على طلبية.
1: جاهزين لجميع التواصي ولجميع المناسبات. هسا تفضل ومنشوف وبالذوق.
3: مشاوي الليل، أربع فروع في خدمتكم: الياسمين، الرابية، شارع المدينة المنورة، أم السماق. تابعوا صفحتنا على الفيسبوك الليث جريلز.
4: قديمين، ناشفين ومشققين وبزحلقوا مع شوية مي أو بدعسة بريك؟ ماكسز بتوفر إطارات سبورت إي في بأحدث التكنولوجيا اللي بتتميز بتوفير الطاقة والثبات والهدوء على الطريق وبمختلف الظروف الجوية. إطارات سبورت إي في الفائزة بشهادة ريد دوت الألمانية وسيما شو الأمريكية وجائزة باريس للتصميم. الوكيل شركة الجهاد العالمية للإطارات، عمان أوتستراد عمان الزرقاء بعد محطة طبربور الرئيسية للباص السريع مقابل قاعات الفيصل. 06-400-33-44. ماكسز 100% جودة، خدمة وثقة.
5: كيف

0: لو مشينا للمطبخ عغدل التمينا لغرف ضيوف وغرف النوم، كل شي بيلزمنا، لقينا بدريم هوم وجبنا لقرض لثرو يكلفنا، بدنا نرجع عنده كل يوم، بدنا نرجع عنده كل يوم.
1: شو أطبخ بكرة؟ سؤال يومي وبيحيرك بالغدا وبالعشاء وحتى بالفطور، بس مع كرم كل بكرة إله فكرة، فكرة للمدرسة، فكرة للغدا، وفكرة بتجمع كل العيلة على العشاء. مع منتجات كرم زمزم بأنواعها كل يوم في مجال تعملي إشي جديد، وكل طبخة ممكن تبدأ بفكرة جديدة. مع كرم كل بكرة إله فكرة. منتجات كرم زمزم إحدى منتجات زمزم إخوان.
2: وين صافن يا زلمة؟
3: بالعالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية.
2: أول مرة بشوف زلمة وبهتم بالمطبخ.

0: الطابخ.
1: ما هو لو شفت اللي فرجاني يا جارنا بمطبخ بيته الجديد مبارح ما بتحكي هيك. العالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية، نقدم لكم مطابخ بخبرة هندسية عريقة وألوان عصرية من خشب البلوط والجوز والكرز والبي في سي والميبل والهاي جلوس واللمينيت.
0: زورونا في معارضنا، شارع مكة، شارع القدس، إربد، العقبة. 06-581-61-15. العالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية.
1: أصالة، مصداقية، حداثة وتطور.
2: وين هالغيب يا رجل؟
3: آخ والله إني تعبت من اللف والدوران، وأنا أبدور على شقة.
2: أنت دائما بتحب تغلب حالك، مش حكيت لك عن إسكانات ناصر حمدان؟ عنده شقق سوبر ديلوكس وبأعلى المواصفات والمساحة اللي بدك إياها.
3: بس أنا ما معي كاش
2: يا رجل. إسكانات ناصر حمدان عنده ميزة الأقساط وبنفس سعر الكاش وبدون وساطة البنوك، وما بتدفع أي شيء زيادة وبتقسط على راحتك.
3: ريحتني، الله يريح بالك يا ناصر حمدان. فعلا إنه إسكانات ناصر حمدان بيت الأمان.
2: قسط قسط قسط مع إسكانات ناصر حمدان،
4: بيت الأمان. إسكانات ناصر حمدان، عمان مقابل مستشفى الجامعة الأردنية. تليفون 0799-337-337.
1: منذ سنوات قدمنا لكم أجود أنواع المكسرات والقهوة والبهارات. نقلنا تجربتنا بنفس الجودة التي تميزنا بها إلى مول الشعب. مطاعم، أدوات منزلية، ومدينة ألعاب. من محامص الشعب إلى مول الشعب، نكبر معكم لنقدم لكم المزيد. عمان، شارع الإذاعة والتلفزيون، والعقبة مقابل مستشفى الأمير هاشم. محامص ومول الشعب، من الشعب إلى الشعب. اسمع، جاي عبالي منسف، استنى، عرفت من وين أطلبه. لحمتهم بلدية لأنها من مزارعهم الخاصة، وبراهنك على الطعم. وهسه خبرني شو رأيك؟
5: فعلاً أطيب منسف باكله.
1: مطاعم أصول الضيافة العربية، وجهة عشاق المذاق الأصيل والخدمات الراقية. لحومنا بلدية وطازجة. مطاعم أصول الضيافة العربية بخدمتكم في كل مكان. الفرع الأول عمان، تلاع العلي، دوار الواحة، 06-566-2070. الفرع الثاني خلدة، بجانب مدارس الجزيرة الثانوية، 0790-24-24-14. أصول الضيافة العربية، نكهة الوطن في كل لقمة.
6: هذه إذاعة القرآن الكريم من عمان.

إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم دين ودنيا

ينفذ هذا اللقاء على الهواء مباشرة الزملاء سعد الدبوبي، عمر الكركي من الهندسة الإذاعية، نداء الرمامنة من المراقبة الرئيسية.

0: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بحضراتكم معنا في هذا اللقاء من برنامج دين ودنيا. عنوان حلقة هذا اليوم: الشباب بين القيم وتحديات العصر. وللحديث عن هذا الموضوع يسرنا أن نستضيف فضيلة الدكتور ركان أبو حمور. فضيلة الدكتور، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم معنا ضيفا عزيزا في لقاء اليوم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياكم الله أخي دكتور محمود، وشكرا لكم ولإذاعتكم الموقرة على هذه الاستضافة.
0: حياكم الله دكتور. إخوتي الكرام، في حلقة هذا اليوم نتوقف عند قضية تمس حاضر المجتمعات، حاضر مجتمعاتنا ومستقبلها، قضية الشباب، هذه الفئة التي تمثل طاقة الأمة، أمل الأمة، صوت مستقبلها. الشباب مرحلة مليئة بالطموح والأحلام، وفيها تتشكل الشخصية وتتحدد الاتجاهات، لكنها في ذات الوقت مرحلة تواجه الكثير من التحديات والمتغيرات. ومع التطور السريع في وسائل التواصل والتكنولوجيا والانفتاح الكبير على مختلف الأفكار والثقافات، أصبح الشباب أمام عالم واسع يحمل فرصا كثيرة، لكنه يحمل أيضا تحديات تحتاج إلى وعي وحكمة وقدرة على التمييز. وهنا تبرز أهمية القيم. القيم الإسلامية أخوتي الكرام ليست مجرد كلمات نتحدث عنها، وإنما هي مبادئ توجه سلوك الإنسان، وتعين أيضا الإنسان على اختيار الطريق الصحيح، وتمنحه الثبات أمام المغريات والضغوط. إذا تحدثنا عن الصدق، الأمانة، العفة، الاحترام، بر الوالدين، كافة القيم، حسن التعامل مع الآخرين، تحمل المسؤولية، كل هذه القيم يحتاج إليها الشاب في حياته اليومية، في أسرته، في مدرسته، في عمله، في مجتمعه، وفي عالمه الرقمي أيضا، في زمن أصبحت فيه المعلومة تصل إلى الإنسان خلال ثوان، وأصبح التأثير في العقول والسلوكيات أكبر من أي وقت مضى. يبقى السؤال: كيف يستطيع الشباب أن يستفيدوا من عصرهم دون أن يفقدوا هويتهم وقيمهم؟ وكيف نربي جيلا منفتحا على التطور وفي ذات الوقت متمسكا بمبادئه وأخلاقه؟ دور الأسرة، المدرسة، المجتمع، المؤسسات الدينية في حماية الشباب وتوجيه طاقاتهم نحو البناء والعطاء. أسئلة كثيرة، محاور كثيرة، نحاول في هذا اللقاء أن نقوم بمناقشتها بإذنه تعالى. فأهلا ومرحبا بكم معنا إخوتي الكرام. مجددا فضيلة الدكتور، أهلا ومرحبا بكم.
1: حياكم الله يا سيدي، أهلا بكم يا سيدي.
0: دكتور، نتحدث عن القيم، ما مفهوم القيم دكتور؟
1: سيدي، في البداية أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا وحبيبنا وطب قلوبنا وقرة أعيننا محمد
0: صلى الله عليه
1: وسلم وعلى آله الطيبين الطاهرين، وارض اللهم عن الصحابة

0: والمتقين. أما بعد، مفهوم القيم أخي دكتور محمود، إذا أردنا أن نتحدث عنه شرعا فنطلق عليها اسم القيم الإسلامية.
1: نعم
0: والقيم الإسلامية هي مجموعة الأحكام والمعايير والفضائل المستمدة من الوحي الإلهي، من القرآن الكريم والسنة.

0: القرآنية للفظ القيم، فورد في القرآن الكريم للدلالة لفظ القيم للدلالة على الاستقامة والثبات والمنهج القويم الذي لا اعوجاج فيه، ومن ذلك قوله سبحانه وتعالى دينا قيما ملة إبراهيم حنيفة، وقوله سبحانه وتعالى وذلك دين القيمة، والمقصود به الدين المستقيم العادل. فالقيم من منظور شرعي لها أقسام، تنقسم في الإسلام إلى 3 مستويات رئيسية متكاملة. إذا جاز لنا هذا التقسيم ونقول القسم الأول وهي الأخلاق العظمى وأصلها واجب شرعي، وهي واجبات نصت عليها الشريعة والقرآن والسنة، مثل العدل والأمانة والصدق والوفاء بالعهود. والقسم الآخر الآداب السلوكية، آداب المعاملة، وهذه تتعلق بحسن السمت، طريقة التحدث، مراعاة الذوق العام، مثل كف الأذى، مثل التبسم، تبسمك في وجه أخيك صدقة، مثل إفشاء السلام، هل أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم، أفشوا السلام بينكم. والقسم الثالث الشمائل والصفات النفسية، وهي تزكية النفس وتطهير السيرة الذاتية، مثل التواضع، مثل الرحمة، مثل الإخلاص. وهذه القيم لها مميزات، فالقيم الشرعية لها مميزات عن النظريات الوضعية التي يتحدث عنها كثير يعني في الجوانب الأخرى، فتنفرد المنظومة القيم الإسلامية بخصائص تجعلها مستقرة وقابلة للتطبيق في كل زمان ومكان. القيم الإسلامية يتميز بأنها مستقرة وهي قابلة للتطبيق في كل الأزمان، في كل زمان وفي كل مكان. أول شيء من خصائصها بأن هذه القيم ربانية المصدر، فالقيم في الإسلام ليست نتاج يعني أهواء بشرية أو مصالح مادية مؤقتة تتغير بتبدل موازين القوى، بل مصدرها الوحي الإلهي، مما يمنحها قدسية وإلزاما داخل النفس. أيضا الارتباط بالجزاء الأخروي، القيم عندما نربطها بالجزاء الأخروي، هذه القيم لا يمارسها المسلم فقط من أجل الدنيا، مثل الصدق ومساعدة المحتاج، المسلم يفعل هذه الأعمال ويرتجي الثواب من الله سبحانه وتعالى، ليس من أجل نفع دنيوي فقط، بل يبتغي المسلم في هذه الصفات وهذه القيم الثواب في الآخرة. من صفات هذه القيم أيضا الإسلامية الشمولية والاتزان، فهي تجمع بين متطلبات الروح والجسد، وتشمل علاقة الإنسان بربه، وتشمل علاقة الإنسان بنفسه، وتشمل علاقة الإنسان بمجتمعه، سواء كان هذا المجتمع من المسلمين أو مع غيرهم من المسلمين، حتى أن هذه القيم تجمع المسلم بالبيئة، سواء كانت هذه البيئة يعني متمثلة بالإنسان وغيره أو بالحيوانات أو الكائنات الحية. من ميزات هذه القيم الفطرية والواقعية أيضا، فهي توافق الفطرة البشرية السليمة، وتراعي طاقة الإنسان وحدوده بدون أن يكلف الإنسان ما لا يطيق. فتعرف القيم بأنها مجموعة المبادئ والقواعد والمعايير الأخلاقية التي يؤمن بها الفرد أو المجتمع، وتعمل كموجه أساسي للسلوك البشري. وهذه يعني هذا مقياس، هذه يقاس به الصواب والخطأ والمقبول والمرفوض بهذه القيم.
1: نعم، جزاكم الله خير.
0: وإياكم
1: السلام. فضيلة الدكتور، دعنا نتحدث الآن، يعني هناك مجموعة كبيرة من القيم.
0: نعم.
1: كيف يمكن أن نحافظ عليها؟ يعني تحدثنا عن الصدق، تحدثنا عن الأمانة، عن المروءة، عن الشجاعة، يعني قيم كثيرة متعددة، لا نريد أن نتوقف عند كل قيمة، لأنه يعني هاي تريد كل قيمة تريد حلقة، لكن نحن بشكل عام هذه القيم كيف يمكن أن نحافظ عليها في هذا الزمن؟
0: يعني سيدي هذا السؤال يعني من أهم الأسئلة التي قد تطرح في موضوع الذي نناقشه اليوم. تعد منظومة الأخلاق الركيزة الأساسية والبوصلة الموجهة للشباب نحو تحقيق نجاح حقيقي ومستدام في حياتهم، سواء كانت الشخصية أو المهنية. فالذكاء والمهارة بدون أخلاق قد يحققان نجاحا مؤقتا، لكنهم لا يضمنان الاستمرارية أو التوفيق الإلهي والقبول الاجتماعي. لذلك أهمية منظومة الأخلاق في نجاح وتوفيق الشباب

0: تنعكس هذه الأخلاق مباشرة على مسيرة الشباب من خلال عدة جوانب حيوية. أول شيء نيل التوفيق والبركة. الإنسان يعني لما بيتحلى بهذه الأخلاق سينال التوفيق والبركة، فترتبط الأخلاق الحسنة التي ذكرتها كالصدق والأمانة مثلا وبر الوالدين ارتباطا وثيقا بالتوفيق الإلهي. هذا الأمر يفتح الأبواب المغلقة ويسهل الصعاب. فالله سبحانه وتعالى مثلا على سبيل المثال قرن طاعة الوالدين وبر الوالدين بطاعته، وقضى ربك ألا تعبدوا
1: لا
0: إلا
1: إله
0: إياه وبالوالدين
1: إحسانا.
0: إحسانا. فهذه القيم يعني الإنسان ينال بها التوفيق والبركة من الله سبحانه وتعالى. مثلا بناء السمعة الطيبة والثقة هي الرأس المال الحقيقي في سوق العمل والعلاقات الإنسانية. فالشاب الخلوق دائما يفرض احترامه ويصبح محط ثقة أصحاب العمل والشركات والشركاء الذين يعمل معهم في ذلك المكان. الاستقرار النفسي والذهني لما الإنسان بيعيش وفق مبادئ أخلاقية واضحة، هذا الأمر يمنح الشباب سلاما داخليا ويحمي الشباب من الصراعات النفسية الناتجة مثلا عن شعوره بالندم أو الإحساس بالذنب. أيضا اتخاذ القرارات السديدة لما بتكون منظومة الأخلاق يعني تعمل كإطار مرجعي يحمي الشباب من الانزلاق وراء المكاسب السريعة أو المشبوهة، وتوجه لاختيار النجاح القائم على جهد الشباب وعلى تعبهم. أيضا القيادة والتأثير الإيجابي، القادة الحقيقيون هم من يملكون كاريزما مثلا أخلاقية تجعل الآخرين يثقون برؤيتهم ويتبعونهم عن قناعة وليس عن خوف أو مصلحة. الآن السؤال اللي أنت سألته، كيف نحافظ على هذه المنظومة
1: الأخلاقية
0: أخلاقيا في عصر هذه المتغيرات التي نعيش فيها؟ أول شيء أستاذ دكتور محمود، الرقابة الذاتية وتطهير الدوافع. أول شيء بدي أراقب ذاتي أنا، لما بدي أنا أعزز الوازع الديني والأخلاقي داخل الشباب بحيث يكون هذا الشاب رقيبا على نفسه في خلوته قبل جلوته. هذه أول أسباب تجعل الإنسان يحافظ على منظومة الأخلاق.
1: مراقبة،
0: طبعا مراقبة الله سبحانه وتعالى يعني هي وأعلى درجات الإحسان. تحدثنا مرة يعني في حلقة أحد الحلقات عن مراتب الإحسان.
1: نعم.
0: وهي أعلى درجات العبادة الإحسان. أيضا الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه الكريم عن فئة من الناس، قال يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول. لذلك يعني تعزيز الرقابة الذاتية يعني وتطهير الدافع هي من أجل أو أهم الركائز التي تساعد على المحافظة على منظومة الأخلاق في هذا العصر الذي نعيش فيه. أيضا الأمر الآخر اختيار البيئة والصحبة الصالحة. فالإنسان يكتسب القيم السلوكية من الأشخاص المحيطين به، فالصحبة الإيجابية التي تشترك معك في نفس المبادئ تشكل درعا حاميا لك. لما أنت بتكون في بيئة وهذه البيئة جميعهم متفقون معك على نفس القيم والمبادئ التي أنت يعني مؤمن بها، هذه تكون كدرع واقي لك ولمن معك في هذه البيئة.
1: بيئة خصبة،
0: طبعا بيئة خصبة وهي درع واقي، لأنهم يتشاركون معك بنفس المبادئ ويؤمنون بنفس المبادئ وبنفس القيم. أيضا التثقيف الذاتي للشباب يعني وتعزيز القراءة، مثل المداومة على قراءة سير العظماء، ما تقرأ في حياة الصحابة، في حياة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، صحابته الكرام العظماء الذين مروا في التاريخ الإسلامي، تقرأ في الكتب التي تناقش الأخلاق، تناقش الفلسفة والسلوكية، كيف الإسلام سلوكه، كيف يحدد السلوك، كيف يهذب السلوك. تعزيز القناعة العقلية بأن الأخلاق لها أهمية سامية يعني تعزز من قدرة هذا العقل. أيضا الاستخدام الواعي لوسائل التواصل الاجتماعي، وهذه النقطة قد يدور أغلب الحديث اليوم عنها. يعني الاستخدام الواعي لوسائل التواصل الاجتماعي، كيف إني أنا بدي أصفي الحسابات اللي أتابعها، المحتوى اللي أنا بتابعه. يعني الشباب، ما هو المحتوى الذي يركز عليه الشباب، أو ما هو المحتوى الذي يجب أن يتابعه الشباب؟ كيف أني أبتعد عن المنصات التي تروج للسطحية وهي كثر. وهذه الأيام كما تعلم ويعلم الجميع هنالك منصات تروج للانحلال الأخلاقي البعيد عن قيمنا الإسلامية وعن عاداتنا وعن أعرافنا التي تربينا عليها. أيضا الشباب قد يسير نحو النجاح السريع القائم على الخداع، هم يخدعون الشباب بحجة أنك إذا دخلت إلى هذه المنصات أو إلى هذه الصفحات فهي طريقك إلى النجاح السريع. فالإنسان يعني الشاب يجب أن يكون

0: على قدر عالي من الوعي عند استخدامه لهذه الوسائل. أيضا التدريب والمجاهدة الإنسان، يعني الله الرسول عليه الصلاة والسلام قال: ولكن وطنوا أنفسكم، لا يكونن أحدكم إمعة، إذا أحسن الناس أحسن وإذا أساء أساء، ولكن وطنوا أنفسكم. فتوطين النفس من أهم الأساليب التي تعين على الإنسان أن يحافظ على منظومة الأخلاق في هذا العصر. يعني كثير من الشباب، لماذا تسلك هذه السلوك؟ لماذا تدخل هذه المواقع؟ لماذا تمارس هذه الممارسات؟ يقول لك: يا أخي، كل الناس وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. إذن هذه قضية توطين النفس لابد منها، لأن الأخلاق تحتاج إلى تمرين مستمر وتعويد النفس على ضبط النفس عند الغضب، ممارسة الصدق حتى في المواقف الصعبة، وأيضا الاعتراف بالخطأ أيضا عندما يخطأ الإنسان. أيضا كمان وجود قدوة أو موجه، يجب الإنسان أن يكون له قدوة أو موجه يوجهه في هذه المواقع أو في هذه الحياة. مثل الإنسان أن يرتبط بشخص أكبر سنا منه، أكثر خبرة، مثل الأب، فالأب أكثر خبرة من الإبن، وهو يعني حريص على أن يحمي ابنه وأن يعبر به إلى بر الأمان. أستاذ مثلا، معلم في مدرستك، ليكون قدوتك معلمك إن كان يسير على النهج الصحيح. أو أن هنالك يعني موجهين، مثلا مدربين مختصين في شتى المجالات، يعني يعبرون بالشباب إلى بر الأمان. يعني هذا شيء أيضا يعتبر من أحد الأسباب التي تحافظ على منظومة الأخلاق. أيضا الشباب دائما يسعى لطلب المشورة والاستماع ممن هم أصحاب الخبرة من غيره، يعني لا يسير فقط وينجر وراء هذه المواقع، بل يكون في داخل الواقع الذي يعيش، يستشير والده، يستشير والدته، يستشير من هو صاحب خبرة، حتى لا ينجرف وراء هذه المواقع التي قد تودي به إلى طريق الهلاك.
1: نعم فضيلة الدكتور، يعني أشرت في حديثك إلى القدوات. الآن إحنا نبحث عن قدوة طيبة، نبحث عن قدوة صالحة. الآن يعني هناك للأسف تحديات أمام الشباب، تحديات كثيرة، مثلا في تحدي الانفتاح الرقمي والشبهات الفكرية، في تحدي القدوة الزائفة، يعني في قدوات، نعم، مثلا المشاهير أو القدوات الزائفة، وأنت أشرت للقدوة الصالحة والقدوة الطيبة. فأثر الإيمان فضيلة الدكتور في تقوية شخصية الشباب أمام هذه التحديات؟
0: لا شك دكتور أن الإيمان بالله سبحانه وتعالى والإيمان باليوم الآخر هي الركيزة الأولى والمحرك الأقوى في بناء شخصية شابة صلبة قادرة على الصمود أمام عواصف الحياة وتحدياتها المعاصرة. فالإيمان ليس مجرد شعائر تعبدية، بل هو منظومة وقائية وعلاجية تمنح الشاب طاقة نفسية وفكرية هائلة. ويتجلى أثر الإيمان في تقوية شخصية الشباب أمام تحديات الحياة في الأبعاد التي سنذكرها بعد قليل، وهي أبعاد حيوية. مثلا منح الحياة غاية ومعنى، كيف أنا أجعل لحياتي غاية ومعنى، وهي بمعنى مواجهة الفراغ الوجودي، الفراغ الذي يشعر به الإنسان. لما بيكون يا دكتور الهدف واضح، يعني وضوح الهدف، فالشاب يعيش، الشاب المؤمن لما بيعيش لغاية، وهي غاية يعني أسمى غاية من مجرد الاستهلاك والمظاهر، وهي عبادة الله وإعمار الأرض. هذا الأمر لما بيكون الهدف واضح يحمي الشاب من الضياع، ويحميه من أزمات الهوية والشعور بالعبثية. أيضا لابد من الإيمان أن يرتب الأولويات في حياة الشاب. فالإيمان يكسب الإيمان الشاب ميزانا صحيحا لتقييم الأمور، فلا يحزن على فوات عرض دنيوي، ولا يربط قيمته الذاتية برضا الناس أو الماديات. أيضا تحقيق التوازن والسلام النفسي في مواجهة القلق والاكتئاب الذي يشعر فيه كثير من الشباب. فالرضا بالقدر والوقاية من الصدمات يوقن الشاب المؤمن بأن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وأن الخيرة دائما فيما يختاره الله. هذا الفهم العميق يحميه من اليأس عند الفشل ومن الغرور عند النجاح. أيضا لما الإنسان الشاب دائما عنده شعور بالأمل وتجدد الطاقة، وهذا يعني يتجلى في الصلاة، يتجلى في الدعاء، والذكر
1: قراءة القرآن.
0: قراءة القرآن، يعني هذه الأمور يعني تحمي الشباب، أيضا تعزيز الصلابة والمقاومة، يعني مواجهة الإنسان لما بيصيبه إحباط أو بيصيبه فشل بده

0: يواجه ذلك بماذا يواجهه؟ بالصلاة والقرآن. النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا حزبه أمر
1: خاصة على الصلاة.
0: قام إلى
1: نعم
0: الصلاة. أيضا لما الشباب بيكون عندهم وعي بمفهوم الابتلاء ومفهوم الأجر، فينظر دائما الشاب المؤمن إلى الصعاب مثلا كالمرض الذي قد يصيبه، أو الفقر، أو صعوبة الحصول على عمل. يعني يواجه الشباب تحديات في هذه الأيام، وهي تحديات صعبة، ممكن أن يصيبه الله بابتلاء المرض أو الفقر أو صعوبة الحصول على العمل. فلما الإنسان بيكون يفهم أن هذه الابتلاءات جاءت من الله لتحميه ولترفع درجاته وليس عقابا، أو أن هذه العقبات التي تصيبه ليست نهاية المطاف، هذه تجعله يشعر بالإيجابية ويشعر وتحفزه إلى السعي المستمر. فالإيمان يدفع الشاب للعمل بالأخذ بالأسباب مع التوكل على الله سبحانه وتعالى، فلا يستسلم للبطالة، لا يستسلم للفشل، بل ينهض مرارا وتكرارا محاولا أن ينطلق من مبدأ المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف.
1: نعم فضيلة الدكتور، في عندك إضافة؟
0: لا دكتور تفضل.
1: نعم في حديثك عن كيفية المحافظة على هذه القيم أو منظومة الأخلاق، أشرت إلى موضوع الصحبة الصالحة ودور الصحبة الصالحة.
0: نعم
1: دعنا نتوقف عند هذا المحور، يعني حديث النبي صلى الله عليه وسلم المرء على دين خليله،
0: نعم.
1: وأيضا في حديث آخر الجليس الصالح وجليس السوء
0: نعم.
1: كحامل المسك ونافخ الكير، وقل لي من صاحبك أو صديقك أقول لك من أنت.
0: نعم قل لي
1: أهمية
0: من تصلح.
1: الصحبة. نعم
0: سيدي، لا شك أنه هذا الأمر يعني أشار إليه القرآن الكريم وأشار إليه النبي صلى الله عليه
1: صلى
0: وسلم.
1: الله عليه وسلم،
0: فالصحبة الصالحة تعتبر صمام أمان قوي للشباب، وتعتبر الدرع الحامي لثبات الشباب في مرحلة العمر الأكثر حرجا، والتي قد تؤثر يتأثر بها الشباب بالمحيط. فالإنسان بطبعه كائن اجتماعي، والشباب يميل دائما شعوريا أو لا شعوريا إلى محاكاة أقرانه وتبني قيمهم وسلوكياتهم. يعني هذه بطبيعة الإنسان، يميل إلى أقرانه ويقلد الأقران. فيتجلى دور الصحبة الصالحة في ثبات الشباب وصياغة شخصياتهم من خلال أول شيء الدعم الجماعي في مواجهة الفتن. وهذا الإنجاز التعبير نسميه تأثير الأقران الإيجابي. فتوجيه ضغط الأقران في الوقت الذي يضغط فيه رفاق السوء لجر الشاب نحو الانحراف أو التكاسل، يقوم الرفيق الصالح بصناعة ضغط إيجابي معاكس، فيخجل الشاب من التقصير، ويحفز هذا الإيجابي على الثبات على مبادئه. أيضا تخفيف الشعور، الصحبة الصالحة تخفف على الشباب الشعور بالغربة. عندما يتمسك الشاب بقيمه وسط مجتمع منفتح قد يشعر بالوحدة، وهنا يأتي دور الصحبة الصالحة لتشييع الطمأنينة في نفس هذا الشاب، وتشعر هذا الشاب بأنه ليس وحده في هذه الطريق، أي في طريق الاستقامة. كثير من الناس وخاصة في هذا الزمن إنجاز التعبير الشباب الذين يطلقون على أنفسهم بأنهم منفتحون أو أنهم في عصر الحداثة أو العصر الحديث، يرون أن بعض القيم والأخلاق الإسلامية أصبحت من الماضي، وأن هذا وأنك أنت ما زلت تسير تعيش في زمن قديم، وهذا الزمن ليس زماننا. فالإنسان عندما يعيش في مثل هذه البيئة قد يشعر بالغربة، لكن إذا وجد من الصحبة الصالحة من يوافقونه على مبادئه وقيمه الإسلامية، فهم يشكلون درع أمان وصمام أمان لهذا الشاب. أيضا لما بيكون الشاب يعني برفقة الصحبة الصالحة، فهم يتنافسون دائما في الخير وفي التطوير الذاتي. فالشباب الصالح يشحذ همم بعضهم البعض، فرؤية الصديق ينجح دراسيا أو يواظب على الصلاة أو يشارك في عمل تطوعي تذكي في نفس الشباب روح المنافسة الشريفة، وتدفع هذا الشاب لاستغلال وقته وطاعته فيما ينفعه في الدنيا وينفعه في الآخرة. أيضا الصحبة الصالحة تتيح فرصة تبادل الخبرات والنصح فيما بين الشباب، فالصديق الصالح هو مرآة لأخيه، ينبهه إلى عيوبه بلطف ويقدم له النصيحة الصادقة في أمور دينه أو دنياه دون زيف أو مجاملة، لأنه لا يبتغي من ذلك مصلحة دنيوية. أيضا الشباب الصالح يحمي أقرانه من الانحرافات الفكرية والسلوكية. فالوقاية من رفاق السوء، وجود الشاب داخل منظومة من الأصدقاء الواعين يحمي يحميه من الفراغ الذي قد يستغله رفاقه.

0: آفاق السوء لجره إلى العادات السيئة مثل الإدمان أو الأفكار المتطرفة أو الهدامة. فالشباب الذين نقول إنجاز التعبير هم الرفقة الصالحة هم البيئة الآمنة للتفريغ النفسي. فالشاب أحيانا يحتاج إلى مساحات للتعبير عن ضغوطه وعن مشاكله، والصحبة الصالحة توفر هذه البيئة الآمنة للاستماع والمواساة بدلا من اللجوء مثلا إلى جهات مشبوهة قد تودي بهذا الشاب إلى التهلكة. والنبي عليه الصلاة
1: صلى الله
0: والسلام
1: عليه
0: كما
1: وسلم.
0: قال في الحديث، يعني الشواهد على ذلك كثيرة من السنة النبوية، قول النبي صلى الله عليه وسلم: مثل الجليس الصالح والسوء كحامل المسك ونافخ الكير. فحامل المسك إما أن يؤذيك وإما أن تبتاع منه وإما أن تجد منه ريحا
1: طيب
0: طيبة، وفي النقيض في الجهة الأخرى نافخ الكير إما أن تجد منه ريحا خبيثة وإما أن يحرق
1: حرق ثيابك.
0: ثيابك. لذلك الشواهد كثير على ذلك. وأيضا من القرآن الله سبحانه وتعالى شبه أو ضرب لنا حال الفئة التي انقادت وراء صحبة السوء يوم القيامة، فقال سبحانه وتعالى: ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتا ليتني
1: ليتني
0: لم
1: لم أتخذ.
0: أتخذ فلانا خليلا.
1: نعم، جزاكم الله خير
0: وإياكم سلام.
1: دكتور. دعنا نتحدث الآن في يعني محور أهمية استثمار واغتنام الوقت، وحديث النبي: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ.
0: صحة
1: وقت
0: وفاء.
1: الفراغ والوقت، فضيلة الدكتور، أهمية استثمار هذا الوقت في طاعة الله، لأنه للأسف يعني البعض ينشغل لفترات طويلة ولساعات طويلة في استخدام وسائل التواصل الاجتماعي. عدم التفريط في استخدام وسائل التواصل الاجتماعي دكتور.
0: سيدي، لا شك بالحديث الذي ذكرته قبل قليل: جزاك الله خير الجزاء، نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. فنعمة الوقت هي رأس المال الحقيقي للإنسان في هذه الحياة، وهي المادة الخام التي يصنع منها الشاب نجاحه في الدنيا وفلاحه في الآخرة. وفي مرحلة الشباب تحديداً يتضاعف قدر هذه القيمة اللي هي قيمة الوقت، لأنها تمثل ذروة القوة العقلية عند الشباب والجسدية قبل عوارض السن والمسؤوليات ما تزيد على هذا الإنسان. فأهمية استثمار الأوقات في طاعة الله سبحانه وتعالى، إنه إحنا في طاعة الله والعبادة لا تقتصر فقط على الطاعة اللي هي في معناها الشعائر التعبدية المحضة، بل تشمل كل عمل نافع يبتغي به الشاب رفعة نفسه ورفعة مجتمعه. فالعمل عبادة، فالمسؤولية والحساب، يعني الوقت ليس ملكا مجانيا للشباب. هذا الوقت اللي احنا بنضيعه على مواقع التواصل الاجتماعي ليس ملك مجاني، بل هو أمانة سنسأل عنها أمام الله سبحانه وتعالى، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: لا تزول
1: تزول
0: قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه. إذا هذه الركيزتين، يعني هذه الركيزتين الأساسيات سيسأل عنها الإنسان يوم القيامة، ستسأل عن مرحلة الشباب
1: وعن العمر.
0: وستسأل عن هذا الوقت الذي أضعته في مرحلة الشباب. والسؤال ليس من أي شخص آخر، إنما السؤال أمام الله سبحانه وتعالى. فلا بد من هذه المرحلة أن نستغلها في بناء الأثر والإنتاجية. فاستثمار الوقت مثلا في طلب العلم، استثمار الوقت في تطوير المهارات، استثمار الوقت في العمل التطوعي، بناء الذات يعد من صميم العبادة وإعمار الأرض. لما أنا بدي أبني ذاتي، الله سبحانه وتعالى جعلنا مستخلفين في الأرض، لماذا؟ مش من أجل عمارة
1: العمارة.
0: الأرض؟
1: نعم.
0: طيب، هذا الأمر يعني بناء الذات، لما بدي أبني ذاتي هذا يعد من صم يعني من صميم العبادة وإعمار الأرض، وهو ما يصنع شخصية شابة قيادية ومؤثرة. أيضا تحقيق البركة في العمر، لما احنا نتقرب إلى الله سبحانه وتعالى في الطاعات، استغل هذه الأوقات. واستغلال الأوقات بدون مضيعة يطرح البركة في حياة الشاب، فينجز الشاب في يومه ما لا ينجزه في غيره من الأيام، ويقيه الله سبحانه وتعالى به غوائل الندم والحسرة عند الكبر. الإنسان لما بيكبر ويكون ضيع هذا الوقت على مواقع التواصل الاجتماعي أو في اللهو أو في اللعب أو في النوم أو في أي شيء يضيع هذا الوقت، فإن هذا الإنسان سيندم يوم القيامة. أما إذا استغل هذا الوقت فلن يندم عند كبره على ما فرط في جنب الله سبحانه وتعالى.
1: حديث النبي أيضا دكتور، يعني اغتنم خمسا قبل خمس، شبابك قبل هرمك،
0: قبل هرمك، وصحتك قبل فراغك.

0: قبل
1: قبل
0: شغلي.
1: شغلك.
0: إذن هذا الوقت الفراغ يعني لا بد من أن يغتنم. لذلك خطورة التفريط وإضاعة الوقت على المواصل الاجتماعي، إذا نظرنا إليها دكتور والإخوة المستمعين الكرام، هي تسرق العمر بالتدرج. احنا بنسميه التمرير اللانهائي، مرر مرر مقطع إلى مقطع من موقع إلى موقع. فتصميم هذه المنصات بالخوارزميات المعروفة مدروسة لجذب الانتباه، مما يجعل الشاب يستهلك ساعات طويلة دون وعي ليجد يومه قد انتهى دون إنجاز يذكر. وأنا أعلم الكثير ممن يضيع يومه وهو من موقع إلى موقع، من مقطع إلى مقطع، وإحنا نسميه تمرير لا نهائي، مرر مرر مرر مرر فيمر العمر. أيضا هذه المواقع دكتور يعني تعمل على تشتيت الانتباه وضعف التركيز، فالإفراط في متابعة المقاطع القصيرة الريلز، تسمى الريلز، والمحتويات السريعة يضعف قدرة العقل على التركيز العميق. وهذه المهارة الأساسية اللي هي التركيز تفقد على التميز الدراسي والمهني. يعني الطالب اللي جالس أغلب وقته على مواقع التواصل الاجتماعي، واسأل الخبراء والتربويين والمستشارين يقول لك الطالب اللي معه تلفون تحصيله وتركيزه في الدراسة
1: تدني
0: ليس كمثل الطالب الذي هجر هذه الأجهزة وهذه المواقع. أيضا هذه المواقع تجعل الشاب يضع نفسه في مقارنات مدمرة، وتجعل يضع نفسه يعني يقود نفسه إلى الاحتلال النفسي. فتعريض النفس المستمر للنسخ المثالية المزيفة اللي ذكرتها أنت قبل قليل أيضا دكتور، من حياة الآخرين على مواقع التواصل، فإن هذا المتابعة تورث الشاب شعورا بالإحباط وعدم الرضا عن الرزق ودخول دوامات القلق والاكتئاب. كثير من النساء يعني كان سبب يعني خراب بيوتهن أو طريقهن إلى الطلاق هي المقارنات على مواقع التواصل الاجتماعي. كثير من الشباب يعني ترك مكان عمله الذي كان يعمل به بسبب مقارنة نفسه مع الآخرين على مواقع التواصل الاجتماعي. وأغلب ما تشاهدونه على مواقع التواصل الاجتماعي سواء كان من مقاطع الريلز أو من الصفحات الشخصية هو عالم افتراضي مزيف. يعني أصحاب هذه المواقع يعني هم منخدعون، ولا نريد أن نذكر على إذاعتكم الموقرة يعني بعض الذين يدعون إلى هذه الحركات، محاربة الرجال وأن تستقل للمرأة بذاتها وذاتها وذاتها وكوني قوية وكوني عصامية وكوني وكوني. يعني كانت هذه يعني من أسباب فشل النساء أو عزوف النساء عن الزواج، وإحدى من كانت تنادي يعني أعلم أنها قد تزوجت وكررت الزيجات أكثر من 4 مرات. لذلك هذا هو عالم مزيف، يعني لا نسير وراء هذا العالم اللاواقعي. فكثير من الشباب والشابات قد دمروا حياتهم بسبب هذه المواقع. أيضا الإنسان بده يعلم هنالك في محاسبات على المدخلات البصرية والسمعية. ليس كل ما يشاهده الشاب أو يشاركه يعد جزءا ليعلم الشاب أن كل ما يشارك أو يستمع وينظر إليه هذا جزء من صحيفته أمام الله سبحانه وتعالى. فإما أن يكون هذا الذي تمارسه شاهدا لك أو شاهد عليك. فضياع الساعات في توافه الأمور والمحرمات يبدد رصيد الحسنات أمام الله سبحانه وتعالى يوم القيامة. أيضا لا بد أخيرا، لا أريد أن أطيل في هذا المحور، خطوات عملية للتوازن وضبط الوقت الرقمي إنجاز التعبير. فإحنا بدنا لما أنا بدي أفتح التلفون وأدخل على مواقع التواصل لا بد من تطبيق قاعدة النية والهدف. قبل فتح أي منصة بدي أحدد بوضوح أنا الآن ليش بدي أفتح هذا الموقع، إيش بدي أفعل، كم من الوقت إني أنا جعلت لنفسي حتى أجلس. بدي أفتح مثلا على مواقع التواصل الاجتماعي لنفرض مثلا الفيسبوك، إيش الهدف، بدي أقرأ عن موضوع معين، بدي أتصفح الأخبار، كم من الوقت وضعت لنفسي. إذا وضعت هذه القاعدة أحد من الإفراط والتفريط في استخدام هذه المواقع. أيضا استخدام تطبيقات إدارة الوقت، مثلا تفعيل خاصية تحديد وقت الاستخدام اليومي على الهاتف، بأنه أنت بدك تجلس ساعة تبدأ كمؤقت انه انتهت الساعة خلاص فقط انتهي وقوم، يعني ان هذه المواقع اخرج من هذه المواقع. مثلا بنضع لنفسنا بدائل حية ومثمرة، مثل ملء الفراغ ببدائل حقيقية ليس على مواقع التواصل وممتعة، مثل الرياضة، أمارس الرياضة، المشي اليومي، القراءة الورقية من الكتب، يعني أترك الأجهزة وأقرأ من الكتب، أتصفح الكتب الورقية. في ناس كثير بيقول لك يا أخي بطل حد يقرأ كتب وأنا أقرأ، لا، إحنا نريد أن نبتعد وندرب النفس عن الابتعاد عن هذه المواقع، نقرأ في الكتب الورقية. أيضا أحافظ على المجالس العائلية، أجلس مع الأهل، مع الأبناء، مع الإخوة، مع الأخوات، مع الأصدقاء، حضور

0: مثلا هنالك دورات، هنالك ندوات تدريبية. الإنسان يعني يشغل وقته بشيء واقعي خارج عن العالم الافتراضي. أيضا أهم شيء يعني إذا الإنسان أراد أن يتابع هذه المواقع، إنجاز التعبير تطهير قائمة المتابعة، وهذه يعني من أجل النقاط التي يجب ركز عليها الإنسان، خاصة الذي يعني يتابع مواقع التواصل الاجتماعي. إلغاء متابعة الحسابات التافهة التي لا تقدم قيمة علمية. وللأسف أخي دكتور محمود والإخوة المستمعين، أصبحنا يعني نجد أن أبناءنا لا يتابعون على مواقع التواصل الاجتماعي إلا السذج التفة الذين لا رسالة لهم يوصلونها إلى العامة، هم فقط تافهون ويضيعون أوقاتهم وأوقات أبنائنا، يعني لا يقدمون أي قيمة علمية للمجتمع أو لمن يتابعهم، لا يقدمون أي قيمة أخلاقية، لا يقدمون أي قيمة ترفيهية راقية. فيجب على الإنسان أن يطهر هذه المواقع يعني من المتابعة، ويستبدل هذه القائمة بصناع محتوى محفزين ومثمرين، يعني إذا تابعته تحصل منه إلى فضيلة، تحصل منه إلى
1: فائدة.
0: معلومة فائدة. نعم، أما أن نبقى أبناؤنا ينجر وراء السذج والتافهين، فهذا يعني من معاول هدم المجتمع والقيم عند الشباب.
1: شكرا دكتور يعني على هذه النصائح وهذه التوجيهات من أجل الاستخدام الصحيح والسليم لهذه الوسائل، وسائل التواصل الاجتماعي. وأيضا في بداية هذا اللقاء أنت يعني أشرت إلى نقطة أساسية وجوهرية في هذا السياق، المراقبة.
0: المراقبة، نعم
1: المراقبة، لابد من المراقبة دكتور
0: سيدي، كما جاء في حديث النبي عليه الصلاة
1: صلى الله
0: والسلام
1: عليه
0: عندما
1: وسلم.
0: سأله جبريل عليه السلام عن الإحسان، قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه
1: فإنه يراك.
0: فإنه يراك. فالله سبحانه وتعالى مطلع علينا في كل حالنا وفي كل أحوالنا، في سرنا وفي عللنا، في حلنا وفي ترحالنا. فمن جعل مراقبة الله سبحانه وتعالى حاضر له في كل وقت، فهذا يعني هو يعني مفهوم الإحسان. والمراقبة يعني ثمرة علمية، هي الثمرة العملية لمرتبة الإحسان التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، وهي أعلى مراتب الدين التي عرفها النبي صلى الله عليه
1: صلى الله عليه
0: وسلم:
1: وسلم
0: أن تعبد الله
1: كأنك
0: كأنك
1: ترى.
0: تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك.
1: في القصة عفوا دكتور التي تروى عن سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه
0: رضي
1: عندما
0: الله
1: مر
0: عنه
1: على
0: وأرضاه.
1: راعي الغنم وطلب منه شاة،
0: نعم،
1: في النهاية قال: أين الله؟ قال: قل لصاحب الغنم أكلها الذئب،
0: أكلها الذئب.
1: أين
0: نعم
1: الله؟ والذي جاء على إبراهيم ابن أدهم طلب منه يعني وصية، فقال له يعني إذا كنت أردت أن تعصي الله فاعصي في مكان لا يراك
0: لا
1: فيه.
0: يراك فيه الله. نعم
1: فقال: كيف وهو الله تعالى لا تخفى عليه خافية؟
0: نعم
1: نعم
0: يعني مفهوم المراقبة دكتور، يعني هذا الشاب الذي يتابع أو أيا كان، لا نريد أن نركز على فئة معينة، الشخص، نقول الشخص الذي يريد أن يتصفح مواقع التواصل الاجتماعي، لو وضعناه في غرفة وقلنا له: هذه الغرفة مجهزة بالكاميرات مراقبة، وجميع المواقع التي ستشاهدها أنت مشاهد من قبل لجنة أو من قبل مجموعة تراقبك، هل سينجر هذا الشاب إلى تلك الصفحات التافهة أو إلى تلك الأماكن التي تدعو إلى الفجور؟ لا، هذا إذا كان من حال البشر. فكيف إذا جعل مراقبة الله سبحانه وتعالى له؟ والله سبحانه وتعالى قالها في القرآن الكريم: يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله. كثير من الناس يستحيي من الناس ويستخفي من الناس،
1: يحسب
0: لكن
1: حساب.
0: يحسب حساب الناس، يعني لا يقترف الذنب من أجل الناس، ولكنه إذا خلى بمحارم الله انتهكها. يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم، وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول. لذلك مراقبة الله سبحانه وتعالى ركيزة أساسية في ضبط السلوك عند الإنسان المسلم الذي يخشى الله سبحانه وتعالى. فالله سبحانه وتعالى في القرآن، لا نريد أن نطيل، خلد القرآن الكريم قصصا لشباب استشعروا مراقبة الله في أشد مواقف الفتنة، فصاروا هم قادة عظماء. فمثلا لنذكر قصة سيدنا يوسف عليه السلام، كان شاب، وإنجاز التعبير كان مغتربا، لكن ليس مغتربا للعمل بسبب، لكن القصة التي يعلمها الجميع كيف آل به المآل في بيت عزيز مصر، وتهيأت له كل أسباب المعصية، كل أسباب المعصية كانت مهيئة له.

0: وبطلب من امرأة ذات منصب وجمال وفي مكان مغلق، فكان رده الحاسم النابع من المراقبة لله سبحانه وتعالى قال: معاذ الله، إنه ربي أحسن مثواي، معاذ الله أن أقترف هذه المعصية والله مطلع علي، معاذ الله أن أكون أجعل الله سبحانه وتعالى أهون الناظرين إلي. أيضا قصة الفتاة مع قصتنا عمر بن الخطاب ذكرتني فيها دكتور قبل قليل، اللبن والماء،
1: تخلط الماء من عام.
0: يعني إنجاز التعبير فتاة اللبن في عهد عمر بن الخطاب عندما طلبت الأم من ابنتها غش اللبن بالماء في الليل حيث لا يراهم أمير المؤمنين عمر، ماذا قالت الفتاة الشابة بوعي ومراقبة الله سبحانه وتعالى؟ إن كان عمر لا يرانا فرب عمر
1: يرانا.
0: يرانا. لذلك سيدي لا بد من تفعيل خاصية مراقبة الله سبحانه وتعالى لنا في حلنا وترحالنا.
1: جزاكم الله خير فضيلة الدكتور. أهمية التمييز، وأنت أشرت أيضا في سياق حديثك أهمية التمييز بين المحتوى الهادف والنافع والمحتوى الضار، وأيضا للأسف أيضا موضوع التقليد الأعمى، الانسياق يعني وراء الغث والسمين، يعني البعض يسعى إلى الشهرة، إلى الترندات، إلى الإعجاب، فأهمية الانسياق وراء هذه الأمور دكتور.
0: يعني يا سيدي مواقع التواصل الاجتماعي يعني قد تكون نعمة تفتح آفاق التطور أو نقمة تدمر الهوية بناء على طريقة استخدام الشباب لها وطبيعة المحتوى الذي يستهلكه الشباب يوميا. فالعالم الرقمي أستاذي ودكتوري دكتور محمود يمثل بيئة مفتوحة تعكس ممارسات المستخدم واختياراته الذاتية بشكل مباشر. متى تكون مواقع التواصل الاجتماعي نعمة؟ تصبح هذه المنصات أداة بدات بناء ونعمة حقيقية عندما تستغل في الجوانب التالية. أول شيء بوابات التعليم الذاتي، استغلالها في متابعة الدورات الإسلامية الشرعية التي تبث القيم الإسلامية في نفس الشباب، أو الدورات التي تعلم اللغات أو تطوير المهارات المهنية والتقنية التي قد تفتح فرص عمل جديدة للشباب. أيضا صلة الأرحام والتواصل الإيجابي، فمواقع التواصل تقرب المسافات بين الأهل والأصدقاء خاصة المغتربين وتعزيز الروابط الإنسانية النافعة. أيضا نشر الخير والوعي، فاستخدام الحسابات الشخصية لنشر الفضيلة، الأفكار الملهمة والتوعية الدينية والصحية والبيئية، مثلا إغاثة المجتمعات والعمل التطوعي مثل حشد الجهود للحملات الإنسانية والخيرية ومساعدة بعض الفئات الضعيفة مثلا بكفاءة وسرية، تكون عبر مواقع التواصل الاجتماعي. متى تكون نقمة؟ تكون نقمة هذه المواقع إذا تحولت المنصات إلى أداة هدم إلى أداة هدم مثل إدمان الشباب عليها وضياع العمر، قضاء الساعات الطويلة، التمرير اللانهائي ذكرناه قبل قليل، فالإنسان يترك صلاته ودراسته وواجباته الأسرية من أجل متابعة هذه المواقع. أيضا تأجيج القلق والاضطرابات النفسية، فإذا هذه المواقع أججت القلق والاضطرابات النفسية هذه تكون يعني من الطرق التي تبين لك أن هذا المحتوى كيف نميزه عن المحتوى الهادف وغير الهادف. إذا أججت القلق والاضطرابات النفسية مثل دخول في مقارنات دائمة مع الحياة المخملية المزيفة للمشاهير، مما يورث الشباب شعورا بالعجز والإحباط أو الاعتلال النفسي. أيضا إذا كانت هذه المواقع يعني تجعلنا نترك الرقابة الذاتية ونقع في المحرمات مثل المجاهرة بالمعاصي أو متابعة محتويات الهابطة التي تخدش الحياة وتضعف الوازع الديني في الخلوات، أيضا نميز من خلال هذه النقاط. وكما تعلم دكتور أنه كثير من الشباب الذين انجروا وراء الترند ووراء الشهرة تركوا قيمهم الإسلامية وتركوا الأخلاق اللي تربوا عليها. يا أخي يعني بعض السلوكيات الإنسان يستحي أن يفعلها كان في الشارع، الشارع أو على مرأى من الناس كما ذكرنا قبل قليل، والآن تجده يعني يظهر بلباس خادش للحياة، تظهره يتكلم بكلام خادش، تظهره يتصرف تصرفات لا تنم إلى قيمنا العربية الإسلامية بشيء. من أجل ماذا؟ يا أخي مواكبة التطور واليسير خلف الترند من أجل جمع المشاهدات أو اللايكات أو أن يركب موجة الترند، وهذا كله يعني يضع الإنسان

0: يعني على مركب يقوده إلى الهاوية.
1: إن أحسنوا الناس أحسننا وإن أساءوا
0: الإمعة هو
1: الإمعة.
0: إمعة،
1: نعم،
0: إنجاز التعبير النبوي عليه هو إمعة، إن أحسن الناس أحسننا وإن أساء الناس أسأنا. ولكن
1: ولو
0: يعني
1: دخلوا أيضا جحر ضب
0: لدخلتموه، لكن هو لا
1: تقليد
0: يسير خلف.
1: أعمى.
0: يا ريت يعني أنه كان يقول إن أحسن الناس أحسننا، هم ساروا خلف إن أساء الناس أسأنا، وأصبحوا يظهرون الجانب السيء. يعني لا
1: فقط
0: تجد عند هؤلاء الشباب الذين أو البنات وكثير من الناس، يعني من أصبح يعني يسعى أن يأكل حتى أن يحصل بعض الرزق أو بعض الفتات ببيع يعني شيء رخيص، يعني من قيمه ومبادئه أو ظهوره بمظاهر لا تنم إلى عالمنا وإلى مجتمعنا الإسلامي بأي صلة.
1: جزاكم الله خير.
0: ولكم
1: فضيلة
0: التسليم.
1: الدكتور، المسؤولية، أهمية أنه الشاب يعني يكون مسؤول تجاه كل ما ينشر وكل ما يشارك في مواقع التواصل الاجتماعي. والله تعالى في كتابه الكريم يقول إن السمع والبصر، يعني كثير من الآيات في كتاب الله الكريم تحدثت في هذا في هذه النقطة، إن
0: نعم
1: السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا وما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد.
0: يعني دكتور بدك ترجعنا للآية ذكرتها قبل قليل أنت، المراقبة.
1: المراقبة
0: إذن المسؤولية تنبع من المراقبة الذاتية، مراقبة الله سبحانه وتعالى للشباب. مثلا لما إحنا بدنا نحكي عن المسؤولية الشرعية وهنالك مراقب ونستشعر مراقبة الله سبحانه وتعالى لنا، بدنا في البداية ننظر إلى الأثر الممتد إلى هذه ما ينشر وما يشارك على مواقع التواصل الاجتماعي. استشعار الأمانة والرقابة الذاتية فهي تقع على عاتق الشاب، أن يدرك أن كل ما يخطه أو يشاركه يسجل في صحيفة أعماله، لقول الله سبحانه وتعالى ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد.
1: عتيد.
0: أيضا الإنسان يجب أن يكون على حذر من السيئات الجارية، تجنب نشر أو إعادة أي أو توجيه المحتويات الهابطة أو الصور والمقاطع المحرمة أو الأفكار المنحرفة، لأن إثمها يستمر وينتشر حتى بعد إغلاق الحساب أو بعد الوفاة. هذه سيئة ممتدة، الأثر الممتد. أيضا قد تكون على مواقع التواصل الاجتماعي في الأمر بالمعروف والدعم الإيجابي. في ناس كثير بيقول لك يا أخي شيخ وأنت دكتور وبالشريعة ودكتور تربوي أو دكتور كذا كذا، يا أخي دع مواقع التواصل الاجتماعي للشباب، أنت إيش جايبك؟ لا يا أخي، نحن كما يزاحمون المعاصي نزاحمهم بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. لعل شابا
1: وهذا دور
0: هذا
1: الأسرة
0: الدور
1: ودور
0: دور
1: المدرسة والجامعة
0: دور
1: والمؤسسات
0: إيجابي.
1: الدينية
0: يعني يا
1: والمؤسسات.
0: حبذا
1: نعم
0: لو أن كل واحد من الدعاة كانت له صفحة على مواقع التواصل الاجتماعي يزاحم تلك الفئة التافهة الساقطة التي تنشر ما يخالف الدين، لعل الله سبحانه وتعالى يهدي به شابا أو شابة، يعني بسبب هذه الممارسات التي نشاهد على مواقع التواصل الاجتماعي. والحديث يطول يطول يا دكتور.
1: جزاكم الله خير. يعني محور
0: ألكم
1: أخير
0: منكم سيدي.
1: نختم به دكتور، إحنا مع المتابعة فضيلة الدكتور، لا
0: طبعا
1: لسنا ضد، لكن أهمية المحافظة مع المتابعة، أهمية المحافظة على القيم الإسلامية، أهمية المحافظة على الهوية
0: نعم
1: العربية والإسلامية دكتور.
0: يعني يا سيدي إذا أنا بدي أحافظ على هويتي الإسلامية للمحافظة على هذه القيم يا سيدي، خاصة في هذا العالم المتغير، لابد يعني ما نجعل هنالك عدة أبعاد نذكرها سريعا، أنا أعرف ضيق الوقت لم يتبقى الكثير من الوقت. لابد من توفير المركزية الأخلاقية والبوصلة الموجهة، وهذا ما كنت أتحدث عنه قبل قليل. أيضا تحقيق الاستقرار النفسي والتوازن الذاتي عند الشباب، وهذا يقع على عاتق الأسرة وعلى عاتق المجتمع وعلى عاتق الجهات المختصة في التربية. تعزيز التمييز والتميز والإنتاجية الحقيقية مثل الأصالة والمعاصرة. فإحنا العالم المتغير لا يحترم المقلدين فقط اللي هم قلنا قبل قليل بلفظ الإمعة، بل يقدر أصحاب البصمات الخاصة. فالمحافظة على الهوية تتيح للشباب معادلة الثبات، يكون ثابت ومرن حيث يستطيع استخدام أحدث أدوات التكنولوجيا ويتقن العلوم العصرية وينافس في سوق العمل العالمي. أيضا حماية المجتمع من التفكك وحفظ السلم الأهلي، أيضا هذه أيضا من المحاور التي قد تعين على المحافظة على الهوية الإسلامية، استمرار الأثر الرسالي للأمة، ويعني خلاصة القول المحافظة على الهوية لا تعني الانغلاق عن العالم أو معاداة التطور، بل تعني أن تمتد جذور الشاب عميقا في أرضه.

0: وأصالته لتتسامى أغصانه وتثمر في فضاءات العلوم والمعارف المعاصرة بكل ثقة واقتدار، ويكون ذلك نابع ابتداء من مراقبة الله سبحانه وتعالى لنفسه، يعني يجعل مراقبة الله موجودة وينفتح على العالم، ولكن هذا العالم مقيد ومنضبط ضمن الضوابط الشرعية التي أمر بها الإسلام.
1: جزاكم الله خير فضيلة الدكتور، نسأل الله أن يحفظ شبابنا وأن ينير بصائرهم ويثبتهم على الحق والخير، وأن يمنحهم القوة والحكمة ليواجهوا تحديات الحياة بثقة وأمان، وأن يجعلهم سببا في نهضة مجتمعاتهم ورفعة أوطانهم. إخوتي الكرام، إلى هنا نأتي وإياكم إلى ختام هذا اللقاء. باسمكم جميعا نتقدم بجزيل الشكر وخالص الامتنان لضيفنا الكريم فضيلة الدكتور ركان أبو حمور. شكرا
0: حياكم
1: لكم
0: الله
1: فضيلة
0: يا
1: الدكتور.
0: سيدي، شكرا لكم وشكرا لإذاعتكم الموقرة إذاعة القرآن الكريم والعاملين عليها، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ شبابنا وأن يحفظ بناتنا وأن يحفظ بلدنا هذا آمنا مطمئنا، وأن يجعله سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين، وأن يحفظ قيادتنا وأن يحفظ سيد البلاد وولي عهده الأمين، وأن يحفظ جيشنا وأجهزتنا الأمنية،
1: آمين.
0: وأن يديم علينا في هذا البلد المعطاء نعمة الأمن والأمان والاستقرار.
1: اللهم آمين. جزاكم الله خير ونفع بكم. أيضا إخوتي الكرام، أشكر زملائي من الهندسة الإذاعية سعد الدبوبي، عمر الكركي، من المراقبة الرئيسة نداء الرمامنة. على أمل اللقاء، هذا محمود الدروع يستودعكم الله. دمتم في أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: دين ودنيا.

0: هذه إذاعة القرآن الكريم من عمان.
1: ما أعظم أن ترسل هدية لأهلنا الصامدين في قطاع غزة لنعبر لهم عن حبنا واعتزازنا بهم. لذا تطلق وقفية خير الأردن بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية حملة إرسال مواد إغاثية من طعام وملابس لأهلنا في غزة، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. للتبرع عن طريق خدمة كليك على الرقم التالي 079-88-39-444. تقبل الله منكم.
2: تسعى جامعة عمان العربية لتقديم تخصصات لها صلة وثيقة بمتطلبات سوق العمل. معنا يمكنك أن تضع تعليمك موضع التنفيذ، كما ستتمكن من اكتساب المعرفة والخبرة اللازمة للتفوق في سوق العمل. في جامعة عمان العربية حيث الريادة والتميز، تبوأنا الصدارة بتحقيق المرتبة الأولى في تصنيفين دوليين والمرتبة الرابعة في 4 تصنيفات عالمية مرموقة. انضم إلينا وكن جزءا من نجاحنا. لمزيد من المعلومات 0647-92-555. قبل ما تختار شكل المطبخ لازم تختار مين رح يصنعه، لأنه الفرق الحقيقي في جودة الخامات ودقة التنفيذ والاهتمام بكل تفصيل. في مطابخ العاصمة بننفذ مطابخ تجمع بين الجمال والعملية لتبقى أنيقة من أول يوم ولسنوات طويلة. مطابخ العاصمة، حيث يلتقي جمال التصميم بالجودة والإتقان. عمان المقابلين، شارع الحرية مقابل مطعم الديوان اليمني، 0796-92-702. مطابخ العاصمة، زيارة واحدة تكفي لتعرف الفرق.
3: مطاعم الديوان اليمني، سفير المائدة اليمنية والخليجية. لمة الأهل والأحباب والأصحاب بيجتمعوا على سفرة مطاعم الديوان اليمني، أشهى وألذ المأكولات والمخبوزات اليمنية والخليجية. الزرب، المندي، الكبسة، المطبق، والشاي العدني، والأكلات البحرية المتميزة. عنواننا لمقابلين شارع الحرية، الرقم الموحد للتواصي والتوصيل 079-80-111-63. مطاعم الديوان اليمني، عنوان الأصالة وفن الضيافة.
4: شايفينك هناك في المستقبل بمهنة بيزيد شغفك إلها كل يوم، تكبر فيها وبتكبر فيك. خبير أمن سيبراني، مهندسة، مصمم، صيدلانية، مدير أو محاسب، شو ما كان الطريق اللي نويت تبدأ إحنا معك فيه للآخر. كلية الخوارزمي الجامعية التقنية بتقدم لك تخصصات البكالوريوس والدبلوم الحديثة والمتنوعة، وبتدعم مسيرتك بأحدث التقنيات والمرافق التعليمية لتوصلك لأفضل المهن في المستقبل. ابدأ طريقك وسجل الآن، اتصل على 550-1600. كلية الخوارزمي الجامعية التقنية.
5: من شمال الأردن لجنوبها، أسواق المؤسسة الاستهلاكية العسكرية دائما فاتحة أبوابها إلكم في كل المحافظات. بنوفر كل السلع الغذائية والاستهلاكية اللي بتلزم كل بيت بأعلى جودة وأوفر سعر. ولا تشيلوا هم المشوار، اختاروا أقرب فرع إلكم وزورونا الآن. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، الأقرب لكل الناس.
2: مركز ثقة وإبداع للعلاج الطبيعي والتأهيل. إذا كنت تعاني من ألم الديسك والجلطات الدماغية، إذا كنت تعاني من الإصابات الرياضية وأثرها على حركتك الطبيعية، إذا كان لديك طفل يعاني من إعاقة

0: وبحاجة إلى تأهيل. وإذا كنت تتألم بعد إجراء العمليات ولديك أيضا إعاقة حركية، مركز الثقة وإبداع للعلاج الطبيعي والتأهيل. العلاج عن طريق اليد بطرق احترافية ومهنية بأقل وقت ممكن. مركز ثقة وإبداع للعلاج الطبيعي بإدارة الدكتور محمد خليل عبد القادر، شارع الحرية، هاتف 06-402-88-99. معتمدون لشركات التأمين.
1: حين ينام أطفال العالم في أحضان أهلهم، هناك في غزة أكثر من 35,000 يتيم ينامون على شوق لا ينتهي. أطفال فقدوا السند لكنهم لم يفقدوا الأمل بالله ثم بأهل الخير. ومن خلال لجنة زكاة المناصرة الأردنية الإسلامية للشعب الفلسطيني، تمتد أيادي العطاء لتكفل الأيتام كفالة يتيم ب25 دينارا شهريا. كن له أبا بالعطاء وسندا بالدعاء. 06-523-23.

0: عابدين هوم سنتر، خلدة، شفا بدران، المقابلين، إربد، طريق عمان السلط ومكي مول. عابدين بكل بيت موجودين.
1: أهلين أبو جميل، اتفضل نتغدى مع بعض.
2: مشكور يا عم غافل، بس أنا دائما بشوفك بتيجي وبتوكل في مطعم الليث.
1: وشو بنفسك موجود؟ الفتوش والمنسف بالجميد الكركي واللحم البلدية مضمونة من مزارعهم وخرفان محشية وكل ما يحبه قلبك.
2: نفسي فوارغ وروس وفتة تكون مرتبة
1: موجودة كلها، شغل شفات أمهر من ستات البيوت.
2: حلو، يعني الواحد بيقدر يوصي على طلبية.
1: جاهزين لجميع التواصي ولجميع المناسبات، هسا تفضل ومنشوف وبالذوق.
3: مشاوي أربع فروع في خدمتكم: الياسمين، الرابية، شارع المدينة المنورة، أم السماق. تابعوا صفحتنا على الفيسبوك الليث جريلز.
4: قديمين، ناشفين ومشققين وبزحلقوا مع شوية مي أو بدعسة بريك؟ ماكسز بتوفر إطارات سبورت إي في بأحدث التكنولوجيا اللي بتتميز بتوفير الطاقة والثبات والهدوء على الطريق وبمختلف الظروف الجوية. إطارات سبورت إي في الفائزة بشهادة ريد دوت الألمانية وسيما شو الأمريكية وجائزة باريس للتصميم. الوكيل شركة الجهاد العالمية للإطارات، عمان أوتستراد عمان الزرقاء بعد محطة طبربور الرئيسية للباص السريع مقابل قاعات الفيصل. 06-400-33-44. ماكسز 100% جودة، خدمة وثقة.
5: بدك إشي ماما؟ هاي زوجي بستنى، بدنا نروح نختار مطبخ.
6: ما بدي أوصيكي يا أمي، اختاري مطبخ كويس لأنه مش كل يوم بتغير، عشان هيك روحي على مطابخ التميز.
7: مطابخ التميز بصناعة المطابخ الجذابة بمواصفات عالمية من خشب البلوط والبي في سي واللامينيت والهاي جلوس والإكسسوارات الأصلية. زورونا في معارضنا الفرع الرئيسي المقابلين شارع القدس بجانب المطبع الوطنية الجبيهة بعد إشارة الدوريات الخارجية مقابل محطة جو بترول. إربد شارع وصف التل. تليفون 0795-906-67. مطابخ التميز، نكهة البيت.
8: كيف

0: نتهنى وتفرح عينينا من باب البيت لو مشينا للمطبخ عغدا التمينا لغرف ضيوف وغرف النوم كل شي كل شي بيلزمنا لقينا بدريم هوم وجبنا لقرض لثرو يكلفنا بدنا نرجع عنده كل يوم بدنا نرجع عنده كل يوم.
1: شو أطبخ بكرة؟ سؤال يومي وبيحيرك بالغدا وبالعشاء وحتى بالفطور، بس مع كرم كل بكرة إله فكرة، فكرة للمدرسة، فكرة للغدا، وفكرة بتجمع كل العيلة على العشاء. مع منتجات كرم زمزم بأنواعها كل يوم في مجال تعملي إشي جديد، وكل طبخة ممكن تبدأ بفكرة جديدة. مع كرم كل بكرة إله فكرة. منتجات كرم زمزم إحدى منتجات زمزم إخوان.
2: وين صافن يا زلمة؟
3: بالعالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية.
2: أول مرة بشوف زلمة وبهتم بالمطابخ.
3: ما هو لو شفت اللي فرجاني يا جارنا بمطبخ بيته الجديد مبارح ما بتحكي هيك. العالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية، نقدم لكم مطابخ بخبرة هندسية عريقة وألوان

0: عمان لتقديم الختمة القرآنية المنبثقة من مبادرة جلالة الملك المعظم بختم المصحف الشريف في مساجد المملكة. فإلى هناك.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا. قال أولو كنا كارهين. قد افترينا على الله كذبا إن عدنا في ملتكم بعد إذ نجينا.

ربنا وسع ربنا كل شيء علما، على الله توكلنا، ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. وقال الملأ الذين كفروا من قومه لئن اتبعتم شعيبا إنكم إذا لخاسرون. فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين. الذين كذبوا شعيبا كأن لم يغنوا فيها، الذين كذبوا شعيبا كانوا هم الخاسرين. فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالات ربي ونصحت لكم، فكيف آسى على قوم كافرين. وما أرسلنا

السراء فأخذناهم بغتة وهم لا يشعرون. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا

كانوا يكسبون. أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون؟ أوأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحى وهم يلعبون؟ أفأمنوا مكر الله؟ فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. أولم يهد للذين يرثون الأرض من بعد أهلها أن لو نشاء أصبناهم بذنوبهم ونطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون. تلك القرى نقص عليك من أنبائها ولقد جاءتهم رسلهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا من قبل. كذلك يطبع الله على

أكثرهم لفاسقين. ثم بعثنا من بعدهم موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه فظلموا بها، فانظر كيف كان عاقبة

الله إلا الحق، قد جئتكم ببينة من ربكم فأرسل معي بني إسرائيل. قال

مبين ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين قال الملأ من قوم فرعون إن هذا لساحر عليم يريد أن يخرجكم من أرضكم فماذا تأمرون قالوا أرجه وأخاه وأرسل في المدائن حاشرين يأتوك بكل ساحر عليم وجاء السحرة في

ما ألقوا سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم. وأوحينا إلى موسى أن ألق عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون. فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون.

قال فرعون آمنتم به قبل أن آذن لكم، إن هذا لمكر مكرتموه في المدينة لتخرجوا منها أهلها فسوف تعلمون. لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ثم لأصلبنكم أجمعين. قالوا إنا إلى ربنا منقلبون.

جاءتنا. ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين. وقال الملأ من قوم فرعون أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك، قال سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم وإنا فوقهم قاهرون. قال موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا إن

أن يهلك عدوكم، قال عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون. ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات لعلهم يذكرون. فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه، وإن تصبهم سيئة

وقع عليهم الرجز، قالوا يا موسى ادع لنا ربك بما عهد عندك لئن كشفت عنا الرجز

مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها، وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا، ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون. وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم، قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، قال إنكم قوم تجهلون.

يعملون. قال أغير الله أبغيكم إلها وهو فضلكم على العالمين. وإذ أنجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يقتلون أبناءكم ويستحيون نساءكم

0: كنا معكم أيها الإخوة والأخوات في بث حي ومباشر من رحاب مسجد الشهيد الملك المؤسس طيب الله ثراه في منطقة العبدلي بالعاصمة عمان، حيث نقلنا الختمة القرآنية المنبثقة عن مبادرة جلالة الملك المعظم بختم المصحف الشريف في مساجد المملكة. إذاعة القرآن الكريم من عمان. إذاعة القرآن الكريم من عمان. نبقى الآن أيها الإخوة مع برنامج الكلمة الطيبة، ويقدمه فضيلة الدكتور زيد إبراهيم الكيلاني.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أهلا ومرحبا بكم. نعرض هذا العمل من إنتاج دائرة الإفتاء العام، ثم نعلق عليه.
2: جربها مرة تنسى كل هموم.
3: كاس واحد ما بأثر.
1: المعصية قد تخدعك وتبدو بسيطة، ولكن لها أثر تدميري على قلبك، فهي تؤدي إلى ران وإلى اتساخ في قلبك، تطفئ أثر الهداية في قلبك، وتؤدي إلى حرق وتشوه، لتكون النتيجة قلق وصراع وألم داخلي.
2: تعبت.

والتوبة تطهر قلبك وتجمله وتبرد الأثر. وهنا نقرأ الدعاء الذي وجهنا إليه سيد الخلق صلى الله عليه وسلم: اللهم اغسل خطاياي بالماء والثلج والبرد. فكما الماء ينظف والبرد يزيل أثر الحرق والثلج يجمل ما شوه، فكذلك أثر التوبة على قلبك وانشراحه وطمأنينته. هذا المشهد يبين أثر المعاصي على القلوب. وهنا نقرأ حديث النبي صلى الله عليه وسلم بالدعاء، وأن نتوجه إلى الله بالدعاء أن تغسل قلوبنا من المعاصي بالماء والثلج والبرد. وأحيانا يتساءل الناس، الغسل يكون بالماء، الماء هو الذي يزيل الأوساخ، ما علاقة الثلج وما علاقة البرد بالغسل من الأدران؟ هذا لبيان أثر المعاصي على القلوب. المعاصي أثرها على القلوب ران واتساخ، بجعل القلب أسود. سنعرض الآن حديث النبي صلى الله عليه وسلم في هذه القضية. وهنالك أثر للمعاصي يجعل الإنسان في حالة احتراق داخلي، بحاجة إلى برد، بحاجة إلى تبريد، بحاجة إلى طمأنينة بعد الضنك والكدر والنكد. هذه المعاصي عندما تبدأ بالكي في القلوب، يقول الإنسان ما الذي حدث معي؟ ما الذي نزل بي؟ ليش أنا متنكد؟ شو سبب الضنك؟ ظلم هنا، ضيع صلاة هنا، اعتدى على آخر هناك. تبدأ هذه الآثار بالحرق. هذه بحاجة إلى توبة، توبة بالرجوع إلى الله، برد الحقوق إلى أصحابها، بالالتزام بالصلاة، بالالتزام بالعبادات. فنفهم الحديث أن تغسل القلوب بالماء بنظف، بالثلج والبرد. طب شو هو الثلج يبرد والبرد يبرد؟ شو هو الثلج دوره؟ خلينا بعد أن عرضنا المشهد ننظر بقلوبنا. لما تثلج الدنيا في بعض المناطق كنت تنظر إليها قبل الثلج، ما يوجد أي انتباه لهذه المنطقة أو أي جمالية حتى في هذه المنطقة، منطقة عادية جدا فيها أحجار وفيها. إذا نزل الثلج، إذا نزل الزائر الأبيض، تصير تطلع نفس المنطقة تقول يا سلام شوفوا هالمنظر ما أجمله، خلينا نيجي نمشي من هون حتى نستمتع بجمال المنظر. الثلج يجمل، الثلج يغطي، الثلج ثلج التائبين يعالج تشوهات المعصية التي شوهت القلب. نقرأ حديث النبي صلى الله عليه وسلم: تعرض الفتن على القلوب عرض الحصير عودا عودا. وفي طريق القراءة صحيحة أيضا: عودا عودا. إيش يعني عودا عودا؟ يعني أنت لما تقعد على سجادة فيها عيدان تبدأ بالتأثير عليك، أو عودا عودة بقراءة صحيحة يعني مكرر. الذنوب نفس الشيء، تعرض على القلوب، تؤثر على القلوب، تؤثر. يقول صلى الله عليه وسلم: فأي قلب أشربها فأي قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء. هاي المعصية إلها أثر، نقطة سوداء على القلب. وأي قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء. شوف هناك القلب بدأ بالتأثر الذي ذكرناه، ران، اتساخ، حرق اللي هو الألم الداخلي اللي يبدأ يشعر فيه الإنسان، تشويه، بطل يعرف يميز بين الحق والباطل، بين الطريق السليم والطريق المدمر. والقلب الآخر لا، قلب نقي، قلب تقي، قلب راضي، قلب مطمئن. وأي قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء، حتى يصير القلب أبيض مثل الصفا، لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض. هذا قلب ذاكر لله، قلب متقي، قلب موصول بالله. اللهم ارزقنا هذه القلوب يا رب العالمين. والآخر أسود

مربادة كالكوز مجخية. إيش يعني مربادة كالكوز مجخية؟ يعني مثل الكأس اللي لونه من الشحبار أسود وسكني ومقلوب. هذا الكأس قد ما تصب فيه مي ما هو مقلوب، كيف بده ينظف؟ ليش انقلب؟ لأن صاحبه يصر. ليش انقلب؟ لأن صاحبه لا يقبل لا توبة ولا إقرارا ولا اعترافا ولا استغفارا. هذا القلب الموصوف بالاتساخ والحرق والتشوه، يقول صلى الله عليه وسلم: لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه. فهذا القلب بالمعصية، بترك الأوامر، بارتكاب المحرمات، بترك الصلاة، بترك الصيام، بترك الزكاة، بترك الحج، بترك الأوامر الإلهية، بارتكاب ما حرم الله، بعدم اكترافه بظلم واعتداء وتفريط، يعذب صاحبه بعمله، والعكس صحيح. ذلك القلب المتصل بالله، ذلك القلب المتقي، قلب مطمئن، قلب أبيض، قلب مهدي. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم القلب السليم، وأن يمن علينا بالقلب المطمئن والقلوب المنشرحة بعمل صالح وتوبة صادقة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. في الختام نصلي ونسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين، ونقول: رب اغفر لي ولوالدي، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، والحمد لله رب العالمين.

إذاعة القرآن الكريم من عمان، استمعنا أيها الإخوة والأخوات إلى برنامج الكلمة الطيبة، وقدمه فضيلة الدكتور زيد إبراهيم الكيلاني. هذه إذاعة القرآن الكريم من عمان. إذاعة القرآن الكريم من عمان وتأتيكم على موجة FM 93.1 في العاصمة عمان وما حولها، راجين لكم سماعا طيبا ومباركا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي أنزل القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، وجعل في ذكره حياة للقلوب وسكينة للأرواح، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الأمي إمام الذاكرين وقدوة السالكين إلى رب العالمين. أيها الإخوة والأخوات، أيها المستمعون الأحبة، أحييكم مجددا عبر أثير إذاعة القرآن الكريم من عمان، أحييكم بتحية الإسلام، فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، سلام من الله عليكم ورحمته، سلام يعبق بنفحات الإيمان ويضوع بشذا القرآن ويحمل إلى القلوب الطمأنينة وإلى الأرواح الأنس بذكر الرحمن. ها نحن نلتقي بكم عبر أثير إذاعة القرآن الكريم من عمان لنرتشف معكم من معين الوحي، ونستظل بظلال كلام الله عز وجل، ذلك النور الذي لا يخبو والهدى الذي لا يضل من تمسك به، والرحمة التي وسعت كل شيء. فأهلا بكم في رحاب القرآن الكريم، وأهلا بكم في مجالس الذكر والإيمان، حيث تتنزل الملائكة وتخشى الرحمة وتحف الملائكة أهل القرآن. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، ألا يا عاشق المختار أكثر عليه من صلاتك مع سلامك، فتلك العروة الوثقى عساها يطيب بها صباحك مع مسائك، فطوبى للذي صلى على من عليه الله صلى والملائك. اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم ضع في أرض الأردن بركاتها وزينتها وسكنها وأمنها، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا في حفظك ورعايتك وأمانك، ووفق قيادة الهاشمية لخير البلاد والعباد يا أرحم الراحمين. هذه أجمل تحية من زملاء فريق العمل من الهندسة الإذاعية، الزميل سعد الدبوبي، وأيضا يرافقنا الزميل المهندس إياد شطناوي. أيضا هذه تحية من الإشراف العام الزميل الدكتور معارك.

الاحياصات. وتحية مني محدثكم زايد نواف الدويري. هذه إذاعة القرآن الكريم من عمان، ننصت الآن خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم يتلوها القارئ الشيخ محمود خليل الحصري.

وهو الذي أرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته

صدق الله العظيم. إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، نتوقف الآن إلى حين رفع الأذان.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتِ سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. إذاعة القرآن الكريم من عمان.

0: إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، فاصل إعلاني قصير ثم نواصل بعون الله وتوفيقه.
1: ما أعظم أن ترسل هدية لأهلنا الصامدين في قطاع غزة لنعبر لهم عن حبنا واعتزازنا بهم. لذا تطلق وقفية خير الأردن بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية حملة إرسال مواد إغاثية من طعام وملابس لأهلنا في غزة، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. للتبرع عن طريق خدمة كليك على الرقم التالي 079-88-39-444. تقبل الله منكم.
2: تسعى جامعة عمان العربية لتقديم تخصصات لها صلة وثيقة بمتطلبات سوق العمل. معنا يمكنك أن تضع تعليمك موضع التنفيذ، كما ستتمكن من اكتساب المعرفة والخبرة اللازمة للتفوق في سوق العمل في جامعة عمان العربية، حيث الريادة والتميز. تبوأنا الصدارة بتحقيق المرتبة الأولى في تصنيفين دوليين والمرتبة الرابعة في 4 تصنيفات عالمية مرموقة. انضم إلينا وكن جزءا من نجاحنا. لمزيد من المعلومات 0647-92-555.
3: شايفينك هناك في المستقبل بمهنة بيزيد شغفك إلها كل يوم، تكبر فيها وبتكبر فيك. خبير أمن سيبراني، مهندسة، مصمم، صيدلانية، مدير أو محاسب، شو ما كان الطريق اللي نويت تبدأ، إحنا معك فيه للآخر. كلية الخوارزمي الجامعية التقنية بتقدم لك تخصصات البكالوريوس والدبلوم الحديثة والمتنوعة، وبتدعم مسيرتك بأحدث التقنيات والمرافق التعليمية لتوصلك لأفضل المهن في المستقبل. ابدأ طريقك وسجل الآن، اتصل على 550-1600. كلية الخوارزمي الجامعية التقنية.
2: قبل ما تختار شكل المطبخ لازم تختار مين رح يصنعه، لأنه الفرق الحقيقي في جودة الخامات ودقة التنفيذ والاهتمام بكل تفصيل. في مطابخ العاصمة بننفذ مطابخ تجمع بين الجمال والعملية لتبقى أنيقة من أول يوم ولسنوات طويلة. مطابخ العاصمة، حيث يلتقي جمال التصميم بالجودة والإتقان. عمان، ألم قابلين، شارع الحرية مقابل مطعم الديوان اليمني، 079-56-92-702. مطابخ العاصمة، زيارة واحدة تكفي لتعرف الفرق. مركز ثقة وإبداع للعلاج الطبيعي والتأهيل. إذا كنت تعاني من ألم الديسك والجلطات الدماغية، إذا كنت تعاني من الإصابات الرياضية وأثرها على حركتك الطبيعية، إذا كان لديك طفل يعاني من إعاقة وبحاجة إلى تأهيل، وإذا كنت تتألم بعد إجراء العمليات ولديك أيضا إعاقة حركية، مركز ثقة وإبداع للعلاج الطبيعي والتأهيل.

0: العلاج عن طريق اليد بطرق احترافية ومهنية بأقل وقت ممكن، مركز ثقة وإبداع للعلاج الطبيعي بإدارة الدكتور محمد خليل عبد القادر، شارع الحرية، هاتف 06-402-88-99. معتمدون لشركات التأمين.
1: من شمال الأردن لجنوبها، أسواق المؤسسة الاستهلاكية العسكرية دائما فاتحة أبوابها لكم في كل المحافظات.

0: للشعب الفلسطيني. تمتد أيادي العطاء لتكفل الأيتام كفالة يتيم ب25 دينارا شهريا. كن له أبا بالعطاء وسندا بالدعاء. 06 523 23.
1: كيف

0: هوم وجبنا لقرض لثرو كلفنا، بدنا نرجع عنده كل يوم، بدنا نرجع عنده كل يوم.
1: مطاعم الديوان اليمني، سفير المائدة اليمنية والخليجية، لمة الأهل والأحباب والأصحاب بيجتمعوا على سفرة مطاعم الديوان اليمني، أشهى وألذ المأكولات والمخبوزات اليمنية والخليجية، الزرب، المندي، الكبسة، المطبق، والشاي العدني، والأكلات البحرية المتميزة. عنواننا لمقابلين شارع الحرية، الرقم الموحد للتواصي والتوصيل 079-80-111-63. مطاعم الديوان اليمني، عنوان الأصالة وفن الضيافة.
2: قديمين، ناشفين ومشققين، وبيزحلقوا مع شوية مي أو بدعسة بريك؟ ماكسز بتوفر إطارات سبورت إي في بأحدث التكنولوجيا اللي بتتميز بتوفير الطاقة والثبات والهدوء على الطريق وبمختلف الظروف الجوية. إطارات سبورت إي في الفائزة بشهادة ريد دوت الألمانية وسيما شو الأمريكية وجائزة باريس للتصميم. الوكيل شركة الجهاد العالمية للإطارات، عمان أوتستراد عمان الزرقاء بعد محطة طبربور الرئيسية للباص السريع مقابل قاعات الفيصل. 06-400-33-44. ماكسز 100% جودة، خدمة وثقة.
3: كل عظامي بتوجعني،
4: هاي وصفة طبية وسلامتك.
3: شو هذا يا دكتور؟ هذا مش دواء، انت كاتب عنوان.
4: هذا عنوان الدكتور للفرشات الطبية، بتتناول فرشة طبية 100%، بتعالج الدس واوجاع الرقبة وبتراجعني وبتشوف.
3: فرشة بتعمل كل هذا؟ اصبح صدق المثل اللي بقول، بدك نومة هنية، فرشات الدكتور الطبية.
1: الدكتور للفرشات الطبية، وادي صقرة مقابل إشارة وادي صقرة، أوتوستراد الزرقاء مقابل مخابز جواد، شارع الجامعة الأردنية مقابل مفروشات لبنى، شارع الحرية، شارع مكة، دابوق مقابل محامص الشعب. هاتف رقم 0378-1010-25.
2: اسمع، جاي عبالي منسف، استنى، عرفت من وين اطلبه. لحمتهم بلدية لانها من مزارعهم الخاصة وبراهنك على الطعم. وهسه خبرني شو رأيك؟
5: فعلا اطيب منسف باكله.
2: مطاعم أصول الضيافة العربية، وجهة عشاق المذاق الأصيل والخدمات الراقية، لحومنا بلدية وطازجة. مطاعم أصول الضيافة العربية بخدمتكم في كل مكان. الفرع الأول عمان، تلاع العلي، دوار الواحة، 06-566-2070. الفرع الثاني خلدة، بجانب مدارس الجزيرة الثانوية، 0790-24-24-14. أصول الضيافة العربية، نكهة الوطن في كل لقمة.
6: بدك إشي ماما؟ هاي زوجي بستنى، بدنا نروح نختار مطبخ.
7: ما بدي أوصيكي يا أمي، اختاري مطبخ كويس لأنه مش كل يوم بتغير، عشان هيك روحي على مطابخ التميز.
8: مطابخ التميز بصناعة المطابخ الجذابة بمواصفات عالمية، من خشب البلوط والبي في سي واللامينيت والهاي جلوس والإكسسوارات الأصلية. زورونا في معارضنا، الفرع الرئيسي المقابلين شارع القدس بجانب المطبع الوطنية، الجبيهة بعد إشارة الدوريات الخارجية مقابل محطة جو بترول، إربد شارع وصف التل. تليفون 0795-90-60-67. مطابخ التميز، نكهة البيت.
9: وين صافن يا زلمة؟
2: بالعالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية.
9: أول مرة بشوف زلمة وبهتم بالمطابخ.
2: ما هو لو شفت اللي فرجاني يا جارنا بمطبخ بيته الجديد مبارح ما بتحكي هيك. العالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية، نقدم لكم مطابخ بخبرة هندسية عريقة وألوان عصرية من خشب البلوط والجوز والكرز والبي في سي والميبل والهاي جلوس واللامينيت.
9: زورونا في معارضنا، شارع مكة، شارع القدس، إربد، العقبة.

0: 06-581-61-15. العالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية.
1: أصالة، مصداقية، حداثة وتطور.
2: مستمعينا الكرام، نرحب بكم مجددا مع أثير إذاعة القرآن الكريم من عمان. إذاعة القرآن الكريم من عمان، ننصت الآن خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم، يتلوها القارئ الشيخ فهد الكندري. أعوذ

0: صدق الله العظيم. كنا ننصت خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ فهد الكندري.
1: إذاعة القرآن الكريم من عمان. إخوتي الكرام، ننقل لحضراتكم الآن وعلى الهواء مباشرة من رحاب مسجد الشهيد الملك المؤسس طيب الله ثراه في العاصمة عمان، وقائع الختمة القرآنية المنبثقة عن مبادرة جلالة الملك حفظه الله ورعاه لختم المصحف الشريف في مساجد
2: أعوذ
1: الملك.

موعظة وتفصيلا لكل شيء، فخذها بقوة وأمر قومك يأخذوا بأحسنها.

أنفسهم يظلمون. وإذ قيل لهم اسكنوا هذه القرية وكلوا منها حيث شئتم وقولوا حطة وادخلوا الباب

تقول. وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست برب

يلهث أو تتركه يلهث ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم

أم على الهواء مباشرة من رحاب مسجد الشهيد الملك المؤسس طيب الله ثراه في منطقة العبدلي بالعاصمة عمان، وقائع الختمة القرآنية المنبثقة عن مبادرة جلالة الملك حفظه الله ورعاه لختم المصحف الشريف في مساجد المملكة.

0: إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، فاصل إعلاني قصير ثم نواصل بعون الله وتوفيقه.
1: ما أعظم أن ترسل هدية لأهلنا الصامدين في قطاع غزة لنعبر لهم عن حبنا واعتزازنا بهم. لذا تطلق وقفية خير الأردن بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية حملة إرسال مواد إغاثية من طعام وملابس لأهلنا في غزة، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. للتبرع عن طريق خدمة كليك على الرقم التالي 079-88-39-444. تقبل الله منكم.
2: تسعى جامعة عمان العربية لتقديم تخصصات لها صلة وثيقة بمتطلبات سوق العمل. معنا يمكنك أن تضع تعليمك موضع التنفيذ، كما ستتمكن من اكتساب المعرفة والخبرة اللازمة للتفوق في سوق العمل. في جامعة عمان العربية، حيث الريادة والتميز، تبوأنا الصدارة بتحقيق المرتبة الأولى في تصنيفين دوليين والمرتبة الرابعة في 4 تصنيفات عالمية مرموقة. انضم إلينا وكن جزءا من نجاحنا. لمزيد من المعلومات 06-47-92-555.
3: وين هالغيبة يا رجل؟
4: آخ والله إني تعبت من اللف والدوران، وأنا بدور على شقة.
3: أنت دائما بتحب تغلب حالك، مش حكيت لك عن إسكانات ناصر حمدان؟ عنده شقق سوبر ديلوكس وبأعلى المواصفات والمساحة اللي بدك إياها.
4: بس أنا ما معي كاش.
3: يا رجل إسكانات ناصر حمدان عنده ميزة الأقساط وبنفس سعر الكاش وبدون وساطة البنوك، وما بتدفع أي شيء زيادة وبتقسط على راحتك.
4: ريحتني، الله يريح بالك يا ناصر حمدان. فعلا إنه إسكانات ناصر حمدان بيت الأمان.
3: قسط قسط قسط مع إسكانات ناصر حمدان، بيت الأمان. إسكانات ناصر حمدان، عمان مقابل مستشفى الجامعة الأردنية. تليفون 0799-337-337.
5: بدك إشي ماما؟ هاي زوجي بستنى، بدنا نروح نختار مطبخ.
6: ما بدي أوصيكي يا أمي، اختاري مطبخ كويس لأنه مش كل يوم بتغير، عشان هيك روحي على مطابخ التميز.
7: مطابخ التميز بصناعة المطابخ الجذابة بمواصفات عالمية من خشب البلوط والبي في سي واللامينيت والهاي جلوس والإكسسوارات الأصلية. زورونا في معارضنا الفرع الرئيسي المقابلين شارع القدس بجانب المطبعة الوطنية، الجبيهة بعد إشارة الدوريات الخارجية مقابل محطة جو بترول، إربد شارع وصف التل. تليفون 0795-90-60-67. مطابخ التميز، نكهة البيت.
2: ليست مجرد مساحات بل أسلوب حياة يصنع بدقة. مجموعة صبحي أبو غلوس، عنوان الفخامة في أدق التفاصيل، من السيراميك والبورسلان إلى الرخام والجرانيت، ومن الأدوات الصحية الراقية إلى المطابخ تطقم الحمامات المفروشات والإنارة. واليوم نقترب أكثر منكم مع افتتاح فرعنا الجديد في السخنة. مجموعة صبحي أبو غلوس، عندما تختار الجودة فأنت تختار الاسم الأوثق. زورونا في فروعنا المقابلين شارع القدس، دابوق إشارة المواصفات والمقاييس، إربد شارع وصف التل. مجموعة صبحي أبو غلوس، فخامة ترى وجودة تعاش.
8: مطاعم الديوان اليمني، سفير المائدة اليمنية والخليجية، لمة الأهل والأحباب والأصحاب بيجتمعوا على سفرة مطاعم الديوان اليمني. أشهى وألذ المأكولات والمخبوزات اليمنية والخليجية، الزرم، المندي، الكبسة، المطبق، والشاي العدني، والأكلات البحرية المتميزة. عنواننا لمقابلين شارع الحرية، الرقم الموحد للتواصي والتوصيل 079-80-111-63. مطاعم الديوان اليمني، عنوان الأصالة وفن الضيافة.
9: أهلين أبو جميل، اتفضل نتغدى مع بعض.
10: مشكور يا

0: عم غافل، بس أنا دائما بشوفك بتيجي وبتأكل في مطعم الليث.
1: وشو بنفسك موجود؟ الفتوش والمنسب الجميد الكركي واللحم البلدية مضمونة من مزارعهم وخرفان محشية وكل ما يحبه قلبك.
0: نفسي فوارغ وروس وفت تكون مرتبة
1: موجودة كلها، شغل شفات أمهر من ستات البيوت.
0: حلو، يعني الواحد بيقدر يوصي على طلبية.
1: جاهزين لجميع التواصي ولجميع المناسبات. هسا تفضل ومنشوف وبالذوق.
2: مشاوي الليل، أربع فروع في خدمتكم: الياسمين، الرابية، شارع المدينة المنورة، أم السماق. تابعوا صفحتنا على الفيسبوك الليث جريلز.
1: كل عظامي بتوجعني.
3: هاي وصفة طبية وسلامتك.
1: شو هذا يا دكتور؟ هذا مش دواء، انت كاتب عنوان.
3: هذا عنوان الدكتور للفرشات الطبية، بتتناول فرشة طبية 100%، بتعالج الدس وأوجاع الرقبة وبتراجعني وبتشوف.
1: فرشة بتعمل كل هذا؟ أصبح صدق المثل اللي بقول، بدك نومة هنية، فرشات الدكتور الطبية.
2: الدكتور للفرشات الطبية، وادي صقرة مقابل إشارة وادي صقرة، أوتوستراد الزرقاء مقابل مخابز جواد، شارع الجامعة الأردنية مقابل مفروشات لبنى، شارع الحرية، شارع مكة، دابوق مقابل محامص الشعب.
4: هاتف رقم 037-1010-25.
5: اسمع، جاي عبالي منسف، استنى، عرفت من وين أطلبه. لحمتهم بلدية لأنها من مزارعهم الخاصة وبراهنك على الطعم. وهسا خبرني شو رأيك؟
6: فعلا أطيب منسف باكله.
5: مطاعم أصول الضيافة العربية، وجهة عشاق المذاق الأصيل والخدمات الراقية، لحومنا بلدية وطازجة. مطاعم أصول الضيافة العربية بخدمتكم في كل مكان. الفرع الأول عمان، تلاع العلي دوار الواحة، 06-566-2070. الفرع الثاني خلدة، بجانب مدارس الجزيرة الثانوية، 0790-24-24-14. أصول الضيافة العربية، نكهة الوطن في كل لقمة.

0: عابدين هوم سنتر، خلدة، شفا بدران، المقابلين، إربد، طريق عمان السلط ومكي مول. عابدين بكل بيت موجودين.
1: شو أطبخ بكرة؟ سؤال يومي وبحيرك بالغدا وبالعشاء وحتى بالفطور، بس مع كرم كل بكرة إله فكرة، فكرة للمدرسة، فكرة للغدا، وفكرة بتجمع كل العيلة على العشاء. مع منتجات كرم زمزم بأنواعها كل يوم في مجال تعملي إشي جديد، وكل طبخة ممكن تبدأ بفكرة جديدة. مع كرم كل بكرة إله فكرة. منتجات كرم زمزم إحدى منتجات زمزم إخوان.
2: وين صافن يا زلمة؟
3: بالعالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية.
2: أول مرة بشوف زلمة وبهتم بالمطابخ.
3: ما هو لو شفت اللي فرجاني يا جارنا بمطبخ بيته الجديد مبارح ما بتحكي هيك. العالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية، نقدم لكم مطابخ بخبرة هندسية عريقة وألوان عصرية من خشب البلوط والجوز والكرز والبي في سي والميبل والهاي جلوس واللامينيت.
2: زورونا في معارضنا، شارع مكة، شارع القدس، إربد، العقبة. 06-581-61-15. العالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية.
3: أصالة، مصداقية، حداثة وتطور.
4: مستمعين الكرام، نرحب بكم مجددا مع أثير إذاعة القرآن الكريم من عمان. إذاعة القرآن الكريم من عمان، ننصت الآن خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم يتلوها القارئ الشيخ عبد الباسط محمد عبد الصمد رحمه الله تعالى.

بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را، تلك آيات الكتاب الحكيم. أكان للناس عجبا أن

يدبر الأمر ما من شفيع إلا من بعد إذنه ذلكم الله ربكم فاعبدوه أفلا تذكرون إليه مرجعكم جميعا وعد الله حقا إنه يبدأ الخلق ثم يعيده ليجزي الذين آمنوا وعملوا

أيمانهم تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير لقضي إليهم أجلهم فنذر الذين لا يرجون لقاءنا في طغيانهم يعمهون

0: ضر مسه كذلك زين للمسرفين ما كانوا يعملون.
1: ولقد

من قبله أفلا تعقلون فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته إنه لا يفلح المجرمون.

قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون.

ويقولون لولا أنزل عليه آية من ربه

بآياتنا قل الله أسرع مكرا إن رسلنا يكتبون ما تمكرون.

0: يريد.
1: فلما أنجاهم إذا هم يبغون في الأرض بغير الحق

أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها.

الله من عاصم كأنما أغشيت وجوههم قطعا من الليل مظلما أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون.

يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله.

قل هل من شركائكم من يبدأ الخلق ثم يعيده؟ قل الله يبدأ الخلق ثم يعيده فأنى تؤفكون؟ قل هل من شركائكم من يهدي إلى الحق؟ قل الله يهدي للحق أفمن يهدي إلى الحق أحق أن

بينهم قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله وما كانوا مهتدين.

الله لكل أمة أجل إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون.

المجرمون. أثم إذا ما وقع آمنتم به الآن وقد كنتم به تستعجلون. ثم قيل للذين ظلموا ذوقوا عذاب الخلد هل تجزون إلا بما كنتم تكسبون. ويستنبئونك أحق

ولو أن لكل نفس ظلمت ما في الأرض لافتدت به وأسروا الندامة لما رأوا العذاب وقضي بينهم بالقسط

والأرض ألا إن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون هو يحيي ويميت وإليه ترجعون يا أيها

في الآخرة، لا تبديل لكلمات الله، ذلك هو الفوز العظيم.

العليم. ألا إن لله من في السماوات ومن في الأرض

يخرصون. هو الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون. قالوا اتخذ الله ولدا سبحانه هو الغني له ما في السماوات وما في الأرض

قال موسى أتقولون للحق لما جاءكم أسحر هذا ولا يفلح الساحرون

قبلك لقد جاءك الحق من ربك فلا تكونن من الممترين.

ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله ويجعل الرجس على الذين لا يعقلون قل انظروا ماذا في السماوات والأرض وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون فهل ينتظرون إلا مثل أيام الذين خلوا من قبلهم قل فانتظروا إني معكم من المنتظرين

وأن أقم وجهك للدين حنيفا ولا تكونن من المشركين ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك

الله وإن يردك بخير فلا راد لفضله يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم. قل يا أيها الناس قد جاءكم الحق من ربكم فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها وما أنا عليكم بوكيل. واتبع ما يوحى إليك واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير.

نمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤتك الذي فضل فضله

إلى الله مرجعكم وهو على كل شيء قدير. ألا إنهم يثنون صدورهم ليستخفوا منه؟

مثل الفريقين كالأعمى والأصم والبصير والسميع، هل يستويان مثلا؟ أفلا تذكرون؟ ولقد

ويا قوم لا أسألكم عليه مالا إن أجري إلا على الله وما أنا بطارد الذين آمنوا

يعملون. واصنع الفلك بأعيننا ووحينا ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون. ويصنع الفلك وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه

قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء، قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم،

قال رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم، وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين.

تشركون من دونه فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون إني توكلت على الله ربي وربكم

إليكم ويستخلف ربي قوما غيركم ولا تضرونه شيئا إن ربي على كل شيء حفيظ.

عنيد وأتبعوا في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة ألا إن عادا كفروا ربهم ألا بعدا لعاد قوم هود وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره

من خزي يومئذ، إن ربك هو القوي العزيز. وأخذ الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين، كأن لم يغنوا فيها، ألا إن ثمود كفروا ربهم، ألا بعدا لثمود.

جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا سلاما قال سلام فما لبث أن جاء بعجل حنيذ فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم لوط

إسحاق يعقوب. قالت يا ويلتا أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا إن هذا لشيء عجيب. قالوا أتعجبين من أمر الله رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد. فلما ذهب عن إبراهيم الروع وجاءته البشرى يجادلنا في قوم لوط إن إبراهيم لحليم أواه منيب.

قالوا يا لوط إنا رسل ربك لن يصلوا إليك فأسر بأهلك بقطع من الليل ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك إنه مصيبها ما أصابهم إن موعدهم الصبح أليس الصبح بقريب؟

موجود مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد. وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره

قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي ورزقني منه رزقا حسنا وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب

هود أو قوم صالح، وما قوم لوط منكم ببعيد، واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه، إن ربي رحيم ودود.

ظهريا إن ربي بما تعملون محيط ويا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل

الذين ظلموا الصيحة وأخذت الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين كأن لم يغنوا فيها ألا بعدا لمدين كما بعدت ثمود ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وملئه فاتبعوا أمر فرعون وما أمر فرعون برشيد يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار وبئس الورد المورود وأتبعوا في هذه لعنة ويوم القيامة بئس الرفد المرفود

شكر ربك، وما زادوهم غير تتبيب. وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة.

الآخرة، ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود، وما نؤخره إلا لأجل معدود. يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه، فمنهم شقي وسعيد. فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق.

قبل وإنا لموفوهم نصيبهم غير منقوص ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم وإنهم لفي شك منه مريب وإن كلا لما ليوفينهم ربك أعمالهم إنه بما يعملون خبير فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير.

ذلك ذكرى للذاكرين. واصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين.

فؤادك وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين.

0: منتظرون. ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه وما ربك بغافل عما تعملون.
1: صدق الله العظيم. كنا ننصت خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم، تلاها القارئ الشيخ عبد الباسط محمد عبد الصمد رحمه الله تعالى.

صدق الله العظيم. إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، نتوقف الآن إلى حين رفع الأذان.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. إذاعة القرآن الكريم من عمان.

0: إذاعة القرآن الكريم من عمان.
1: إذاعة القرآن الكريم من عمان. نبقى الآن أيها الإخوة والأخوات مع دعاء المساء، ويقدمه سماحة الشيخ عبد الحافظ ربطة، قاضي القضاء في المملكة الأردنية الهاشمية.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. اللهم أنت خلقتني وأنت تهديني وأنت تطعمني وأنت تسقيني وأنت تميتني وأنت تحييني. اللهم أني أعوذ بك أن تأخذني على غرة، أو تذرني في غفلة، أو تجعلني من الغافلين. اللهم أني أمسيت منك في نعمة وعافية وستر، فأتم نعمتك علي وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. سبحان الله ملء الميزان ومنتهى العلم ومبلغ الرضا وزنة العرش، والحمد لله ملء الميزان ومنتهى العلم ومبلغ الرضا وزنة العرش، ولا إله إلا الله ملء الميزان ومنتهى العلم ومبلغ الرضا وزنة العرش، والله أكبر ملء الميزان ومنتهى العلم ومبلغ الرضا وزنة العرش. اللهم هذا إدبار نهارك وإقبال ليلك وأصوات دعواتك، اللهم فاغفر لنا يا رب العالمين. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا، سخاء الرخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم وفق عبدك الملك عبد الله الثاني بن الحسين لما فيه خير البلاد والعباد، وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: استمعنا أيها الإخوة والأخوات إلى دعاء المساء، وقدمه سماحة الشيخ عبد الحافظ ربطة، قاضي القضاء في المملكة الأردنية الهاشمية.
0: إذاعة القرآن الكريم من عمان.

إلهي، أدعوك وأنا أطوي رحلة العمر خطوات إثر خطوات، ولا أدري كم بقي لي على الطريق، فما أطول السفر وما أقل الزاد. رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا، ولم أكن بدعائك رب شقيا. إلهي أدعوك والصبا ينطوي عن شمالي، وبقاياه لم يزل عن يميني، ونذير الرحيل يهمس في أذني، ويلوح أمام ناظري، وكأنه يسألني ماذا أعددت للقاء، فلا أملك الجواب. يا إلهي، كلما تذكرت ما مضى من سالف أيامي فزعت مما ضيعت، وجزعت من هول ما قدمت، وندمت على ما فعلت. وكلما أوشك اليأس أن يطمس في قلبي نور الأمل، تذكرت قولك الكريم وعفوك العظيم. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا، إنه هو الغفور الرحيم. يا إلهي، لقد كنت عبدا شقيا، فإن سيدي مولى الموالي هو أعلم بحالي، وبين يديه مصيري ومآلي. وإن كنت شر الخطائين فأنت أرحم الراحمين، وإن أبعدني عنك سوء عملي يقربني منك توبتي وحسن عملي. وإن كان ذنبي عظيما فرحمتك أعظم، تعاظمني ذنبي فلما قرنته بعفوك ربي كان عفوك أعظما. ربنا تقبل منا، إنك أنت السميع العليم، وتب علينا واغفر لنا وارحمنا يا أرحم الراحمين.

0: إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، ننصت الآن خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم يتلوها القارئ الشيخ محمد عبد الكريم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: أرجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعن.
1: وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أأسلمتم؟ فإن أسلموا فقد اهتدوا.

0: يعصمون.
1: صدق الله العظيم. كنا ننصت خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم، تلاها القارئ الشيخ محمد عبد الكريم.
2: إذاعة القرآن الكريم من عمان. إخوتي الكرام، ننقل لحضراتكم الآن وعلى الهواء مباشرة من رحاب مسجد الشهيد الملك المؤسس طيب الله ثراه في العاصمة عمان، وقائع الختمة القرآنية المنبثقة عن مبادرة جلالة الملك حفظه الله ورعاه لختم المصحف الشريف في مساجد المملكة.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله.

0: لكم نعم المولى ونعم النصير. صدق الله العظيم.
1: إخوتي الكرام، نقلنا لحضراتكم وعلى الهواء مباشرة من رحاب مسجد الشهيد الملك المؤسس طيب الله ثراه في منطقة العبدلي بالعاصمة عمان، وقائع الختمة القرآنية المنبثقة عن مبادرة جلالة الملك حفظه الله ورعاه لختم المصحف الشريف في مساجد المملكة.

إذاعة القرآن الكريم من عمان وتأتيكم على موجة FM 93.1 في العاصمة عمان وما حولها. راجين لكم سماعا طيبا ومباركا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي أنزل القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، وجعل في ذكره حياة للقلوب وسكينة للأرواح، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الأمي إمام الذاكرين وقدوة السالكين إلى رب العالمين. أيها الإخوة والأخوات، أيها المستمعون الأحبة، أحييكم مجددا عبر أثير إذاعة القرآن الكريم من عمان، أحييكم بتحية الإسلام، فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سلام من الله عليكم ورحمته، سلام يعبق بنفحات الإيمان ويضوع بشذا القرآن ويحمل إلى القلوب الطمأنينة وإلى الأرواح الأنس بذكر الرحمن. ها نحن نلتقي بكم عبر أثير إذاعة القرآن الكريم من عمان لنرتشف معكم من معين الوحي ونستظل بظلال كلام الله عز وجل، ذلك النور الذي لا يخبو والهدى الذي لا يضل من تمسك به والرحمة التي وسعت كل شيء. فأهلا بكم في رحاب القرآن الكريم، وأهلا بكم في مجالس الذكر والإيمان، حيث تتنزل الملائكة وتخشى الرحمة وتحف الملائكة أهل القرآن. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. ألا يا عاشق المختار أكثر عليه من صلاتك مع سلامك، فتلك العروة الوثقى عساها يطيب بها صباحك مع مسائك. فطوبى للذي صلى على من عليه الله صلى والملائك. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم ضع في أرض الأردن بركاتها وزينتها وسكنها وأمنها، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا في حفظك ورعايتك وأمانك، ووفق قيادة الهاشمية لخير البلاد والعباد يا أرحم الراحمين. هذه أجمل تحية من زملاء فريق العمل، من الهندسة الإذاعية الزميل سعد الدبوبي، وأيضا يرافقنا الزميل المهندس إياد شطناوي. أيضا هذه تحية من الإشراف العام الزميل الدكتور معارك حياصات، وتحية مني محدثكم زايد نواف الدويري. إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، ننصت الآن خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم.

0: يتلوها القارئ الشيخ محمد أبو شوشة.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

يا رب.

عليه وعلى النبي اخوانه. اللهم صل على سيدنا محمد.

Thank you.

0: اللهم صل على سيدنا محمد. ما شاء الله.
1: صلوا على النبي يا اخوان.
0: اللهم صل على سيدنا محمد.

واجعله ربي رضيا. يا

صلوا على النبي يا رجل، اللهم صل على النبي، صل على النبي، صل على النبي، صل على النبي، صل على النبي، صل على النبي، صل على النبي، صل على النبي، صل على النبي، صل على النبي، صل على النبي، صل على النبي، صل على النبي، صل على النبي، صل على النبي، صل على النبي، صل على النبي، صل على النبي، صل على النبي، صل على النبي، صل على النبي، صل على النبي، صل على النبي، صل على النبي، صل على النبي، صل على النبي، صل على النبي، صل على النبي، صل على النبي، صل على النبي، صل على النبي، صل على النبي، صل على النبي، صل على النبي، صل على النبي، صل على النبي، صل على النبي، صل على النبي، صل على النبي، صل على النبي، صل على النبي، صل على النبي، صل على النبي، صل على النبي، صل على النبي، صل على النبي، صل على النبي، صل على النبي، صل على النبي، صل على النبي، صل على النبي، صل على

الله.

يا رب.

الله يدور عليك يا شيخ.

قالت إني أعوذ بالرحمن منك.

ليه

0: قادر
1: قادر على كل شيء. ما يفتح عليك.

0: محمد.
1: اللهم صل على محمد.

0: آدم، الله يحميك من شر بني آدم. عليك
1: ما شاء الله.
2: فحملت

لنفتيهم

المفروض هذا.

فكلي واشربي وقري.

نذرت للرحمن.

فأشارت إليه.

صدق الله العظيم. كنا ننصت خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم تلاها القارئ الشيخ محمد أبو شوشة.

صدق الله العظيم. إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، نتوقف الآن إلى حين رفع الأذان.

0: دقيقتين طيب.
1: دقيقة.
0: هاي الدقيقة واحدة. كان اثنين. بس يا رويدي. تأذن أنت من محمد ما جاء. تأذن أنت. هاي وصلت.
1: طبعا انا اقول لك
0: جاك من الباب الاحتياط. الله يحفظك يا شيخ. السلام ورحمه الله. السلام الشيخ
2: الله أكبر الله أكبر.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتِ سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. إذاعة القرآن الكريم من عمان.

0: هدى.
1: إذاعة القرآن الكريم من عمان.
2: إذاعة القرآن الكريم من عمان. نستمع الآن أيها الإخوة والأخوات إلى دعاء بصوت سماحة الشيخ أحمد الخضري كبير الواعظين في المملكة الأردنية الهاشمية.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد كما هو أهله، يا من لك الحمد حمدا أنت أهله، افعل اللهم بنا ما أنت أهله ولا تفعل بنا ما نحن أهله. اللهم أمنا بفضلك ورحمتك. اللهم تجل علينا باسمك الرحمن الرحيم الحليم العليم، وادفع البلاء عنا وعن بلاد المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها يا أكرم الأكرمين يا رب العالمين. وصلي وصلي وبارك على سيدنا محمد وعلى سائر إخوان الأنبياء والمرسلين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.
2: إذاعة القرآن الكريم من عمان. استمعنا أيها الإخوة والأخوات إلى دعاء بصوت سماحة الشيخ أحمد الخضري كبير الواعظين في المملكة الأردنية الهاشمية.
1: إذاعة القرآن الكريم من عمان.

0: أخرجه البخاري.
1: إذاعة القرآن الكريم من عمان.

ما لي موئل

فأطلعا شمسين، شمس سما وشمس هدى معا، فجر أطل على الوجود. فأطلعا شمسين، شمس سما وشمس هدى معا، قبس من

ما كان ميلاد الرسول المصطفى إلا الرسول.

يرعاهم في الله أشفق من رعى. يا مصطفى أدعوك دعوة عاجز وفى إليك بعجزه مستشفعا، فلعل صدرا أن تزول همومه وعليل قوم أن يصح وينفع، ولعل ذابلة الرجاء

0: إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، فاصل إعلاني قصير ثم نواصل بعون الله وتوفيقه.
1: ما أعظم أن ترسل هدية لأهلنا الصامدين في قطاع غزة لنعبر لهم عن حبنا واعتزازنا بهم. لذا تطلق وقفية خير الأردن بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية حملة إرسال مواد إغاثية من طعام وملابس لأهلنا في غزة، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. للتبرع عن طريق خدمة كليك على الرقم التالي 079-88-39-444. تقبل الله منكم.
2: اسمع، جاي عبالي منسف، استنى.

دارس الجزيرة الثانوية 0790-24-24-14 أصول الضيافة العربية، نكهة الوطن في كل لقمة.

0: عابدين هوم سنتر خلدة شفا بدران المقابلين طريق عمان السلط اربد.
1: بدك اشي ماما؟ هاي زوجي بستنى، بدنا نروح نختار مطبخ.
2: ما بدي اوصيكي يا امي، اختاري مطبخ كويس لانه مش كل يوم بتغير، عشان هيك روحي على مطابخ التميز.
3: مطابخ التميز بصناعة المطابخ الجذابة بمواصفات عالمية من خشب البلوط والبي في سي واللامينيت والهاي جلوس والاكسسوارات الاصلية. زورونا في معارضنا الفرع الرئيسي المقابلين شارع القدس بجانب المطبعة الوطنية، الجبيهة بعد إشارة الدوريات الخارجية مقابل محطة جو بترول، إربد شارع وصف التل. تليفون 0795-90-60-67. مطابخ التميز، نكهة البيت.
4: ليست مجرد مساحات بل أسلوب حياة. مجموعة صبحي أبو غلوس، فخامة تبدأ من التفاصيل، سيراميك، بورسلان، رخام وجرانيت، أدوات صحية راقية، مطابخ، حمامات، مفروشات وإنارة تكمل المشهد بأناقة. واليوم صرنا أقرب إليكم مع افتتاح فرعنا الجديد في السخنة. زورونا في فروعنا. مجموعة صبحي أبو غلوس، فخامة ترى وجودة تعاش. منذ سنوات قدمنا لكم أجود أنواع المكسرات والقهوة والبهارات، نقلنا تجربتنا بنفس الجودة التي تميزنا بها إلى مول الشعب. مطاعم، أدوات منزلية ومدينة ألعاب، من محامص الشعب إلى مول الشعب، نكبر معكم لنقدم لكم المزيد. عمان شارع الإذاعة والتلفزيون والعقبة مقابل مستشفى الأمير هاشم. محامص ومول الشعب، من الشعب إلى الشعب.
5: مستمعين الكرام، نرحب بكم مجددا مع أثير إذاعة القرآن الكريم من عمان.

0: إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، نصت الآن خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم يتلوها القارئ الشيخ عبد الودود حنيف.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.
3: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة

أولئكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله

بآياتكم وندخلكم مدخلا كريما ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض

واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا إلا المستضعفين

فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم وخذوا حذركم

الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله وأما الذين استنكفوا واستكبروا فيعذبهم

قد دخلوا بالكفر وهم قد خرجوا به، والله أعلم بما كانوا يكتمون. وترى كثيرا منهم يسارعون في الإثم والعدوان وأكلهم السحت، لبئس ما كانوا يعملون. لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت.

0: صدق الله العظيم. أنصتنا وإياكم إخوة الإيمان فيما مضى إلى آيات مباركة من القرآن الكريم تلاها القارئ الشيخ عبد الودود حنيف.
1: إذاعة القرآن الكريم من عمان، أيها الإخوة والأخوات، فاصل إعلاني قصير ثم نواصل بعون الله وتوفيقه.
2: ما أعظم أن ترسل هدية لأهلنا الصامدين في قطاع غزة لنعبر لهم عن حبنا واعتزازنا بهم. لذا تطلق وقفية خير الأردن بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية.

الرسمية حملة إرسال مواد إغاثية من طعام وملابس لأهلنا في غزة، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. للتبرع عن طريق خدمة كليك على الرقم التالي 079-88-39-444. تقبل الله منكم.

0: عابدين هوم سنتر خلدة شفا بدران المقابلين طريق عمان السلط اربد.
1: مطاعم الديوان اليمني، سفير المائدة اليمنية والخليجية، لمة الأهل والأحباب والأصحاب بيجتمعوا على سفرة مطاعم الديوان اليمني. أشهى وألذ المأكولات والمخبوزات اليمنية والخليجية، الزرب، المندي، الكبسة، المطبق والشاي العدني والأكلات البحرية المتميزة. عنواننا لمقابلين شارع الحرية، الرقم الموحد للتواصي والتوصيل 079-80-111-63. مطاعم الديوان اليمني، عنوان الأصالة وفن الضيافة.
2: ليست مجرد مساحات بل أسلوب حياة. مجموعة صبحي أبو غلوس، فخامة تبدأ من التفاصيل، سيراميك، بورسلان، رخام وجرانيت، أدوات صحية راقية، مطابخ، حمامات، مفروشات وإنارة تكمل المشهد بأناقة. واليوم صرنا أقرب إليكم مع افتتاح فرعنا الجديد في السخنة. زورونا في فروعنا. مجموعة صبحي أبو غلوس، فخامة ترى وجودة تعاش.
3: مستمعينا الكرام، نرحب بكم مجددا مع أثير إذاعة القرآن الكريم من عمان. إذاعة القرآن الكريم من عمان، نبقى الآن أيها الإخوة مع الحديث الديني لفضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي رحمه الله تعالى.
4: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الله سبحانه: جنات عدن يدخلونها تجري من تحتها الأنهار لهم فيها ما يشاءون كذلك يجزي الله المتقين. وقلنا إن هذا الجزاء جاء للذين قال الله فيهم: وقيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم؟ قالوا خيرا. ثم فسر سبحانه وتعالى مجمل ذلك الخير فقال: للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة ولدار الآخرة خير ولنعم دار المتقين جنات عدن يدخلونها إلى آخره. وقلنا إن كلمة خير التي فسرها الحق بقوله سبحانه: للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة، تقابلها كلمة شر. إذا أطلقت كلمة خير يبقى مقابلها شر، ولكن إن قيل ذلك خير من ذلك يبقوا الاثنين فيهم خير، بس فيه واحد خير أكثر من الثاني. ولذلك يقول الرسول صلوات الله وسلامه عليه: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير. يبقى إذا أطلقت كلمة خير تبقى تنصرف إلى مقابلها من الشر، وإن قيل ذلك خير من ذلك يبقوا الاثنين فيهم خير إلا أن واحدا منهم أزيد من الآخر. ولذلك قالوا خيرا يعني للجماعة المقابلين، وإذا قيل لهم ماذا أنزل ربكم قالوا أساطير الأولين، دول المقابلين دول قالوا خير، يبقى دول كم إيه

الشر، يبقى ده شر مقابل الخير. ولكن لما قال للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة، وبعدين قال ولدار الآخرة خير أي من حسنات الدنيا، يبقى حسنة الدنيا برضو فيها إيه؟ فيها خير. ثم فسر دار المتقين بقوله سبحانه جنات عدن أي إقامة يدخلونها تجري من تحتها الأنهار لهم فيها ما يشاءون كذلك يجزي الله المتقين. ثم جاءت آية الذين تتوفاهم الملائكة، يبقى المتقين منهم الذين تتوفاهم الملائكة طيبين. قلنا تتوفاهم الملائكة أي تأتي لقبض أرواحهم، وهنا نسب التوفي إلى جملة ملائكة كأنهم دون جنود ملك الموت الأصيل اللي هو عزرائيل. وقلنا أن الحق سبحانه وتعالى حين يسند حدثا إلى متعددين يبقى كل واحد يبقى له دور في الحدث، فهنا الذين تتوفاهم الملائكة أنسب لملائكة. في آية تانية يقول إيه؟ قل يتوفاكم ملك الموت. وفي آية يقول الله يتوفى، يبقى الحدث أسند إلى مرة إلى مين؟ إلى الله، ومرة إلى ملك الموت، ومرة إلى الملائكة، لأن الله هو الآمر الأعلى وعزرائيل ملك الموت الأصيل يتلقى منه، ثم ينصر هذا إلى مين؟ إلى جنوده. الذين تتوفاهم الملائكة طيبين، مقابل هناك قبل كده قلنا الذين تتوفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم، يبقى الطيبين هنا مقابلين لمين؟ للذين ظلموا أنفسهم، وياريتهم ظلموا غيرهم، ده ظلموا مين؟ ظلموا أنفسهم. طب طيبين معناها إيه؟ الشيء الطيب هو الذي يوجد له خير دائم لا ينقطع. قد يكون في شيء طيب وتستطيبه كده، إنما مغبته تأتي شر. قلنا لا خير في خير بعده النار، ولا شر في شر بعده الجهنم. يبقى ما تقولش الشيء طيب الا اذا كان ايه؟ الطيبه. الطيبه بتاعته تفضل ايه؟ مستمره. والطيبه معناها ايه؟ شيء تستريح له النفس راحه تنسجم منها كل ملكاتها، بشرط ان يكون مستمرا الى اخير منه. ما فيش طيب يستمر الى اخير منه والى احسن منه إلا طيب القيم وطيب الدين، كل طيب ينحدر، إنما طيب الدين يتوفى. ولذلك لما اثنين يقول لك إحنا بنحب بعض في الله، نقول له هذه كلمة تقال ومصداقها أن ينمو الود بينكم كل يوم عن يوم قبله، لأن اللي بيحب في الدنيا كل يوم الود ينقص، لأن ده بيطمع فينا شوية وده يعمل فينا شوية وده مش عارف إيه. لكن اللي بيحب في الله بياخدوا الاثنين من عطاء لا ينفذ، يبقى يفضل الود يزداد الود يزداد الود. فايه رايت اثنين ودهم يزداد مع بعض كده، اعرف ان الود ده مين؟ ود في الله. انما الاثنين بقى اللي داخلين على غير ود في الله يقعدوا يغشوا بعض كده، وبعدين ده يطمع فيه شويه وده بعدين يزهد فيه ويقول لك لا طمع فيا ده عمل، وتنتهي المساله. طيب اذا توفاهم الملائكه طيبين، وهل هناك أطيب من أنهم طهروا أنفسهم من دنس الشرك؟ وهل هناك أطيب من أنهم أخلصوا عملهم لله؟ وهل هناك أطيب أنهم لم يشرفوا على نفوسهم في شيء؟ ده حسبهم من الطيب أنه ساعة يأتي ملك الموت يجي الشريط بسرعة يشوفوا عمل إيه، فإن كان عمل طيب كده يبقى مستشرف اللي حيلقى رب الجزاء. ولذلك تقول يا سلام ده ختمته حلوة، ده وشه بيضحك. ايه وبيضحك ليه؟ لانه ساعة ما جه الغرغرة استعرض عمله، فوجد عمل كويس كله، يوم يستشرف الى الجزاء من الله، تقوم الروح تقبض واساريره منبسط. الثاني بقى اللي صفحته وحشة ساعة ما يجي غرغرة الموت ويستعرض شريطه كده، ايه عمل كده وعمل كده، يروح متاخر، تروح الروح مقبوضة وهو على هذه الايه؟ وهو على هذه الحال. يبقى الذين تتوفاهم الملائكة طيبين. طيب ساعة ما تتوفاهم طيبين كده زي ما

يقول كده يقول سلام، يعني انتوا خرجتوا من الدنيا بايه؟ بسلام، وستقبلون على الاخره بسلام. يبقى سلام الطيبين موصول من الدنيا الى الايه؟ الى الاخره. السلام اللي هيقولوه لهم هنا دلوقتي يتركب على ايه؟ على مين؟ اما لك على الاثنين. سلام اي اللي خرجتوا من الدنيا بسلامه دينكم، وسلام اللي اقبلتم على ربه الجزاء بسلامه جزائكم من الشر. يبقى في ايه؟ سلامين اثنين. وحيجي سلام ثاني. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وسيق الذين اتقوا ربهم الى الجنه زمر حتى اذا جاءوها وفتحت ابوابها وقال لهم خزنتها ايه؟ سلام عليكم طبتم فادخلوها ايه؟ فادخلوها خالدين. ثم ياتي السلام الاعلى، لان السلامات دي كلها ماخوذه من باطن سلام الحق. كل السلام ده ماخوذ من باطن مين؟ يعني دول ما قالولهمش سلام الا واخدينه من باطن السلام الاعلى. سلام قولا من رب الرحيم. عايز احسن من كده؟ حتى السلام ياتي من الذين يكونون في الاخره في مأزق، اهل الاعراب. اهل الاعراب دول هم القوم الذين استوت سيئاتهم وحسناتهم. ولذلك قال لك دي القسمه الطبيعيه. القسمه الطبيعيه للميزان ايه؟ ان في كفتين، دي تتقل ادي واحده، الثانيه اللي تتقل ادي الثالثه على الثانيه، فبتساوي. ولذلك تجد في سوره القارعه، فاما من ثقل ايه القارعه، فاما من ثقلت موازينه واما من خفت جاب حالتين اثنين من الميزان. اين يا رب التساوي؟ اين يا رب التساوي؟ انت قلت ثقلت وخفت، يبقى فين التساوي؟ اهديا وعليها وعلى الاعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم. يعرف مهم على الاعراف. الاعراف هو المكان العالي مشرف على مين؟ على النار وعلى الجنه. يعرفون كلا اي من اهل النار واهل الجنه بايه؟ عارفين دول بسيماهم ودول ايه؟ بسيماهم. ونادوا اصحاب الجنه ان سلام عليكم. حتى اللي في مأزق وعايزين الرحمه وقاعدين مشغولين بنفسهم برضه ينبسطوا بهم ويحيوهم ويقولوا سلام. يبقى سلام من مين؟ ادي سلام عند الوفاة، سلام عندما يدخلون الجنة، سلام من الرب الأعلى، سلام حتى عند الذين ينتظرون مصيرهم. واللي بينتظر مصيره ده اللي هم على الأعراف يبقى مشغول بنفسه، ومع ذلك عمل ايه؟ ونادوا أصحاب الايه؟ الجنة أن سلام عليكم لم يدخلوها وهم ايه؟ وهم يطمعون. الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. الله، ادخلوا الجنة ليه؟ لأن كنتوا دفعتوا ثمن. الثمن هو ايه؟ العمل بتاعكم ايه؟ في الدنيا. الحق سبحانه وتعالى لما يوحي لرسوله انه يقول حديث، الاثنين بيصدروا عن ايه؟ عن واحد، عن حق. ولذلك يقول لك ايه؟ وما نقم الا ان اغناهم الله ورسوله. لا، ورسوله حتى الحدث واحد، مش اغناهم الله بما يناسبه واغناهم الرسول بما يناسبه. لا، اغناهم الحدث واحد، اغناهم الله وايه؟ ورسوله. يبقى دي مش من وراه، اما الاثنين من خلف. فإذا قال الرسول لن يدخل أحدكم الجنة بعمله، ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنت، إلا أن يتغمد الله إيه؟ فكيف نوفق بين هذا وبين ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون؟ هنا في تعارض بين مين ومين؟ بين حديث وآية. نقول لا، ما فيش تعارض ولا أي حاجة. تعال بقى، الله كلف الإنسان اللي مستوي للرشد العقلي، كلفه في سن ايه؟ ما يبلغ. وقعد يولي عليه النعم من امتى؟ من هو صغره. يبقى لو قال طيب وكلفه بشيء يعود على الله بالنفع، طب ده يعود عليه، طب ازاي يكلفه بشيء يعود عليه هو ولا يعودش على الله بحاجه وبعدين يجازيه بالجنه؟ ده هو ده التكليف كله لمصلحته.

عشان الدنيا تبقى كويسة ومش عارف ايه، التكليف لمصلحة الله. اذا تشريع جزاء من جزاء من الله في الآخرة ده محض الفضل. نفس التشريع حين شرع ان انتم ده لو كنتوا هتطيعوا الله الطاعة المطلوبة منكم في بعض الافعال الاختيارية التكليفية ما تؤديش نعم الله عليكم. يبقى اذا لما يديكوا حاجة بقى في الجنة تبقى ايه؟ يبقى نفس التشريع نفسه، نفس التشريع ايه؟ او انهم لما قالوا انهم يدخلون الجنة بعملهم سبب عاد ثم يقتسمونها بفضل الله، يبقى العمل والايه. ولذلك الحق سبحانه وتعالى عشان الحديث يبقى قول ايه، قلت بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. هم هيفرحوا بعملهم، هو عملهم يقضي، انما يفرحوا بايه؟ بالفضل. في انه عمل ايه؟ في انه شرع، في انه ايه؟ شرع انهم اللي يعمل عمل كويس زي ما تيجي لابنك تقول له والله يا ولدي اتجدعنت وذاكرت دروسك ونجحت، انا هجيب لك كذا وكذا وكذا وكذا. الله، ده انت بتدي له الاعمال اللي عملت تعملها له دي عشان مصلحته هو. طب ما هو بزياده هو يروح وينجح ويبقى كويس ومش عارف ايه. يبقى دي ايه؟ دي مجرد الايه؟ مجرد الفضل. يا اما تشريع الجزاء مع ان نعم الله سبقتك ولو عملت كذا وكذا وكذا مش هتؤدي ايه؟ الحق. يبقى اذا لو اداك بعد كده جنه ومش عارف ايه من بعض الايه؟ بمحض الايه؟ الفضل. ادخلوا الجنه بما كنتم تعملون. وهل كانوا يعملون من عندهم كده اقتراح منهج من عندهم؟ ولا المنهج من اللي وضعه برضه؟ طب ما هو اللي وضعه لكم. يبقى الفضل برضه ولا لا؟ الفضل برضه. هل ينظرون الا ان تاتيهم الملائكه او ياتي امر ربك كذلك فعل الذين من قبلهم وما ظلمهم الله ولكن كانوا انفسهم يظلمون. ده انتقل نقله ثانيه بعد ما جاء واذا قيل لهم ماذا انزل ربكم دكهم قالوا اساطير الاولين وده قالوا خيرا وبعدين ادالهم جزاءهم وادالهم كذا والملائكه هتتوفاهم طيبين الى اخره. رجع مرجوعنا بقى للناس اللي ايه؟ الذين يصادمون الدعوه ويقفون منها موقف العداء والتربص والكيد والايذاء ولا بيقول ايه؟ زي ما انت بتقول انت مستني ايه؟ منتظر ايه اللي هيحصل؟ بتهمل دروسك عشان ايه؟ انت منتظر ايه يعني؟ ما انتش خايف للامتحان يجي كده وتسال فيه؟ ايه اللي انت منتظره؟ هل ينظرون، ينظرون يعني يشوفوا بعينيهم، انما معنى ينظرون بيقول لك ماذا ينتظرون. فرق بين ينظر وبين ينتظر. ينظر يرى كده، انما ينتظر ينظر نظر المترقب شوف ايه اللي جاي. ولذلك يقول لك فلان بينتظر فلان. يعني ايه بينتظر فلان؟ عايزه متلاعب على انه ايه يلقى تنه يبص في الايه الشارع يتسمع للباب يعمل مش عارف ايه. ادي معنى ايه؟ بتحقق كده. في فرق بين ينظر وبين ايه؟ ينتظر. لكنه ربنا بيقول لهم ماذا تنتظر؟ انتوا مفكرين ايه اللي هيحصل؟ وانتم بتنتظروا خير ولا بتنتظروا الشيء من اثنين؟ يا تاتي لكم الملائكه فتتوفاكم وبعدين تلقوا السلام زي ما قال، يا يجي يوم القيامه. ايه اللي بتستنوه بقى؟ يعني الاثنين وراك وراك، فانتوا بتنتظروا ايه؟ مش ما يمكنش ينجيكم من ده الا مين؟ الا ان تؤمنوا. والا فانتم بتنتظروا خير يجي لكم؟ لا مش هيجي. يا الملائكه يتوفوكم ياخدوكم فلن تلقوا السلم زي ما قالتوا في ايه ثانيه، او تنتظروا بتاع اقتربت الايه؟ اتى امر الله فلا تستعجلوه، ولا اقتربت الساعه، ولا اقترب للناس حسابهما. ماذا ينظرون يعني؟ هل ينظرون الا ان تاتيهم الملائكه؟ هل ينتظرون حدثا يأتي لهم بخير؟ إنما ينتظرون أحدث تأتي لهم بإيه؟ بشر. إيه هي؟ تأتيهم الملائكة وحيبقوا ظالمين أنفسهم وبعدين يلقوا السلام كده بالغصب عنهم. طيب، أو يأتي أمر ربك اللي هو أتى إيه؟ أتى أمر الله. كذلك كهذا العمل، انهم قعدوا كده وفاهمين انهم هيجي لهم خير مع ان مش مترقبين الا ان يجيء لهم ايه؟ شر. كذلك فعل الذين من قبل ممن كذبوا الرسل في مواكب الرسالات كلها اللي قبلهم مع الرسل عملوا كده، كذلك ايه؟ فعل الذين من قبلهم. يعني

المسألة إيه واخدين عليها. وما ظلمهم الله، وما ظلمهم الله ده لسه ما عملناش حاجة. أي وما ظلمهم الله حين قدر إنه يجزيهم بكذا وكذا وكذا وكذا وكذا، ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. إحنا قلنا إن ظلم الغير بيجيب خير للنفس، إنما الحمق أن تظلم أنت نفسك، أن تظلم أنت نفسك. لما هم لم يؤمنوا أو أسرفوا على أنفسهم فيما يخالف منهج الله، منهج الله كان هيجيب لهم إيه؟ كان هيجيب لهم إيه؟ يبقوا طيبين في الدنيا وكويسين وعايشين كويس وبعدين ياخدوا جزاء. يبقى لما ما أمنوش أو اتبعوا الرسول إيه اللي هيجي لهم؟ يبقى عملوا إيه في نفسهم؟ يبقى هم اللي ظلموا إيه؟ نفسهم. وما دام كانوا أنفسهم يظلمون فأصابهم سيئات ما عملوا. الله، يبقى هم اللي جابوا لنفسهم إيه؟ جابوا لنفسهم السيئة. طب وهل ما يصنع به سيئات؟ قال لك إيوة، لأنه جزاء سيئات. فلما يقول وجزاء سيئة، سيئة هو سماها سيئة، وجزاء سيئة إيه؟ سيئة إيه؟ مثلها. فيسمي عقوبة السيئة سيئة، وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به. يبقى اسمها المشاكلة، يعني دي بيجيب من جنس إيه؟ فأصابهم سيئات ما عملوا. العمل هو مزاولة أي جارحة من الإنسان لمهمتها. كل جرحة لها إيه؟ لها مهمة. الرجل لها إيه؟ العين لها، الود، الأنف، كل حاجة لها إيه؟ لها مهمة. وما دام كل حاجة لها مهمة، اللسان له مهمة. مهمته إيه؟ أن يقول. وبقية الجوارح مهمتها أن تفعل. يبقى عمل اللسان القول، وعمل بقية الجوارح كله الفعل. يبقى اللسان لوحده قد شق، يبقى القول وبقية الجوارح ايه فيها. أم قال لك لأن حصائد الألسنة هي دي اللي، يبقى فيه قول دي عمل اللسان، وفعل عمل بقية الجوارح، الاثنين ينتظمهم عمل الاثنين ايه. ولذلك قلنا ايه، لما تقولون ايه ما لا تفعلون، مش كده ولا لا؟ طيب وحيجزهم بما يعملون. طب ده اهم حاجة في الجزاء، ان هو ما ينطقش كلمة الشهادة، يقول اشهد ان لا اله الا الله، ولما يقولها بلسانه دي اول حاجة يقولها، انا اعرف انه مؤمن ازاي. يبقى القول هو اللي واخد الايه. وبالقول تبلغ المناهج للآذان. الجوارح هتاخد تعمل بمناسبة ايه؟ بايه؟ بالمنهج. والمنهج هيجي بمين؟ بالقول. ولذلك احنا قلنا زمان انك شوف حكمة ربنا ان الاذن هي اول جارحة في الانسان تؤدي مهمتها، اول جارحة، وهي ايضا الجارحة التي لا تنقضي مهمتها ابدا. كل الجوارح لما ننام خلاص ما تعملش حاجة إلا الأذن، وبها الاستدعاء تنده عليه تخبط. يبقى هي بت إيه؟ يبقى إذا الأذن ما تنتهيش إيه؟ مهمتها أبدا. ليه؟ لأن بها الاستدعاء في النوم، إنما بقية الجوارح وأنت نايم انتهت الإيه؟ خلاص. طيب وهي أول جارحة أيضا تؤدي إيه؟ تؤدي مهمتها. ولذلك إحنا قلنا زمان العلماء وظائف الأعضاء يقول لك إذا ولد الطفل تقوم أنت تيجي في ريحه وتحط صبعك دي عند إيه؟ عند عينه كده أهو، ما يطرفش لأنه لسه ما شافش، ما يشوفش إلا بعد 10 أيام تقريبا، ما يكملش يشوفه تماما إلا بعد 10 أيام. تعملها كده، إنما هاتها لأي واحد تاني كده يروح عامل أنا قسري بدون فكر ولا أبدا. يبقى اذا طب تعالى في ريحه كده وايه وصرخ، يبقى جارحه اذنه ادت مهمتها قبل اي جارحه من الايه من الجوارح. حتى الاعصاب اللي بتحس ما تؤديش الا بعد مده طويله. ولذلك الولد من دول يبقى حرارته 40 وبيجري، الراجل حرارته 40 يعمل ايه؟ ينح. لسه اعصاب الحس من لطف الله كده، لانه لسه ما يقدرش يقول اه ولادي بتوجعني ولا ما يعرفش مش كده. ولذلك

كل جرح هتؤدي مهمة في الطفولة والطفل ما يقدرش يعملها ربنا في الأسنان. طب والطفل ده بقى هيعرف مين ينظف له أسنانه؟ تقدر تنظف له أنت أسنانه؟ ربنا يقول ما يقدرش ينظف اسنانه، نقوم نخلي اسنانه للعبط بتاعه الاولاني وبعدين نغيرها له ونجيب له اسنان تانيه لما يبقى يقدر يرى. مساله مش تبقى اذا الاذن هي اول ايه

أدي مهمتها ولا تجيبش أبدا، لأن بها الاستدعاء. ولذلك تنبهنا ونحن بنفسر في سورة الكهف إلى قول الحق سبحانه وتعالى لما أراد أن ينيم أهل الكهف مدة طويلة 300 سنة وتسعة، دي مسألة مش. ولذلك لما طلعوا كده قالوا كم لبستم؟ قالوا أقصى حد حاجة يعرفه، قال لك يوما أو بعض يوم، هي دي المدة اللي. طب وسألوا السؤال ده ليه؟ الله، سألوه السؤال ده وجاوبوا بقى يوما أو بعض يوم ولا حدش اعترف. قال لك لأنهم شافوا بعض على هيئة ما ناموا، شبان ولا تغيير ولا أي حاجة. لو كانوا مثلا شافوهم شبان كده وشعرهم اسود وبعدين صاروا كده بقوا عجايز، كان يقول لك بقى على قد اللي. ما قالوش يوم أو بعض يوم إلا لأنهم لم يروا شيئا متغيرا فيه، مش كده؟ على الأول نقوم نسمع بقى. هم في كهف والكهف في جبل، والجبل طبعا في صحراء، وفيها بقى الايه الوحوش والمش عارف ايه والدياب بتاعه ومش عارف ايه والدنيا دي وصوت الرياح وصوت الرمال وهيصه. ام قال لك لو ربنا ما عملش في تكوينهم الجارح شيء انهم ما يستقرش. قال لك فضربنا على اذانهم في الكهف سنين، ضربنا على ايه؟ وعطلنا الودن اللي هي ايه ما بتتعطلش دي، علشان النوم يبقى ايه، النوم يبقى. وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. استهزأوا بايه؟ استهزأوا بالبعث. فاذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا أو آباؤنا الأولون، قد ضللنا في الأرض، إذا ضللنا في الأرض إن. وقعدوا بقى ايه يتكلموا، أو استهزأوا به ده. وبعدين العذاب هنتعذب، ائتنا بما تعدنا يا سيدي، اسقط السماء كما زعمت علينا كسفا. طب بالله في واحد يطلب من عدوه انه ينزل به ما يهلكه الا اذا كان بيست لما زي ما انت تقول له طب الحمرة كلك الكاف ده، طب استهزأ به يعني، ما انتش هتقدر ايه عليه. اللي كانوا بيستهزأوا الى عمل ايه بقى؟ حاق بهم، حاق يعني أحاط. وإيه يعني أحاط؟ يعني لا منفذ للفرار. وحاق بهم يعني إيه؟ زي والله من ورائهم إيه؟ محيط، يعني ما فيش حتة يقدروا إيه؟ ينفذوا منه. وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. وقال الذين أشركوا، في ساعة ما يجي الفعل نص في مطلوبه نص في مطلوبه يقوم ما يجيبش الايه المتعلق بتاعه. هم اشركوا بمين؟ اشركوا بالله. قال وقال الذين ايه اشركوا، وسكت ما قالش بالله، لان الاشراك لما يغير يبقى هو بالله. وقال الذين ايه اشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء، نحن ولا آباؤنا. حتى بيدافعوا عن مين؟ مش معنى طب انتوا متخلكوا في حالكم، ايه حكايه ابائنا دي؟ اصلهم هيبقوا يقولوا ايه؟ انا وجدنا اباءنا على ايه؟ على امه. نحن ولا اباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء، كذلك فعل الذين من قبلهم، فهل على الرسل الا البلاغ المبين؟ الله، ايه الحكايه دي؟ قال لك في شماعه المسرفون على أنفسهم يعلقون عليها خطاياهم. مسرف على نفسه يقول لك هو ربنا رايدني كده طبعا، هو اللي بيهدي وهو اللي بيضل وهو اللي مش عارف ايه. الشماعة اللي كل ما تقول له حاجة يقول له، نقول له الكلام بتاعك ده، يقول لك الله ما هو اللي بيهدي وهو اللي بيضل وهو اللي خلاني أعمل الذنب وهو اللي خلاني أسرف على نفسي، مش كده؟ طب وما دام عمل كده بيعذبني ليه؟ ادي الشماعة بقى، يبقى في شماعة بتعلق عليها الايه الخطايا. نيجي نقول له ده هنناقشك مناقشة يعني مناقشة هادية كده، انت بتقول ان دي مكونة عندك تناقض عقلي، يعني واقفة في عقلك. كل واحد مسرف على نفسه يجي يقول لك الحكاية دي. طب ما قلت ليش ليه؟ واذا كان هو اللي عامل وياه الطاعة وهو اللي عاملها،

بيسيبني ليه؟ مش المقابل كده؟ اذا كان هو اللي مقدر المعصيه بتقول بيحاسبني ليه؟ كان المقابل بقى تقول ايه؟ طب واذا كان هو المقدر الطاعه؟ هم قالوا الثانيه ولا بس اقتصروا على الاولى؟ لا، القسمه العقليه والتناقض العقلي كان يطلب الاثنين. طب اشمعنى وقفوا على دي؟ لان دي اللي هتجيب لهم السوق، واللي عايز يجيب له السوق بده يملك منه، انما اللي جايبه له خير دي بيطنش عنه. يبقى اذا الوقفه مش عقليه، الوقفه مش ايه؟ مش عقليه. كويس، نيجي نقول له: وهل انت حينما تعمل اعمالك كل اعمالك خير ولا كل اعمالك شر، ولا بتعمل مره خير وبتعمل مره شر؟ بتعمل مره خير. اذا انت لا انت مطبوع على الخير دائما، ولا انت مطبوع على الشر دائما. وما دام ساعات بتعمل خير يبقى انت صالح للخير، وبساعات بتعمل شر يبقى انت صالح لمين؟ يبقى صالح للشر. يبقى فيه فرق بين ان يخلقك صالح للفعل وضده، وبين ان يخلقك مقصور على الفعل لا ضده. ما دام انت مره تعمل خير ومره تعمل ايه شر، يبقى اذا طبيعتك صالحه لمين؟ صالحه لتعمل خير وصالحه انها تعمل ايه شر. يبقى مين اللي عملك صالح لدي وصالح لدي؟ طيب هل قال لك كده وانت صالح للخير وصالح للشر وسابك، ولا قال لك اعمل الخير عشان كذا واعمل الشر عشان كذا؟ الله، يبقى عمل لك منهج. قال اول فول ما الكتبوا عليا وانا ما اقدرش اعمله، اقول له والله علي ده انت يظهر شفت اللوح المحفوظ، وبعدين قلت ربنا كتب عليا ان اشرب خمر، قلت يا روح اشرب خمر عشان ربنا كتبها عليك، ده ان كانت كده تبقى طائع، ان كانت كده تبقى ايه؟ يبقى مين اللي قال لك بقى؟ ده انت لم تعرف انها كتبت عليك الا حين تقع منك، والوقوع منك مسبق بالعزم على ان تقع. فهل اطلعت على اللوح المحفوظ عشان تعرف ان مكتوب لك انك تشرب خمر؟ قلت يا سلام ده ربنا كاتب لي اما ابادر الى تنفيذ ما كتب الايه؟ تقول له يا عبيد ده هو كتب ازلا لانه علم انك تفعل اجلا. ده الواحد منا بيقول لابنه كده، يقول لام الولد الواد بيلعب الواد ده هيسقط السنه دي، الواد ده هيسقط السنه دي. طب هو كان ساعه الواد ما بيمتحن ابوه مسك ايده ومسك القلم وخلاه يكتب غلط عشان يسقط؟ ده هو بيكتب على راحته. طب امال ابوه قال كده؟ قال لعلمه به، انما هابع عن والده ان فيه ظروف اخرى غير المذاكره. طب ما يمكن واد كده مثلا اتصل بحد كده وجاب له الاسئله وحفظ السؤالين ودخل كده راح امتحان، قال لك بقى يبقى جهل الوالد، ولكن الله لا يجهل، ولكن الله لا يجهل. يبقى اذا كتب سابقا لانه علم انك تفعل، علم انك ايه؟ ودي بقى يجيبها لنا في المنهج كده. حينما وجه الله المؤمنين بعد بيت المقدس في القبلة إلى الكعبة، قبل ما يوجهه قال إيه؟ قد نرى تقلب مش عارف إيه وبتاع ونوديك له، بس سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها. الله، سيقولوا يبقى ما قالوش، يبقى لما نحول حيقولوا. وقرآن يتلى، مش كلام متدارج، قرآن ايه؟ فلو ان السفهاء دول عندهم شوية عقل قد كده كانوا عملوا ايه؟ ما كانوش قالوا وبعدين سكتوا كده ودكنوها، وبعدين بعد مدة قالوا الله ربكم قال سنقولوا، احنا لا قلنا ولا عملنا حاجة، يبقى كلام كده. انما قالوا ولا ما قالوش؟ اهيد الخيامة بقى حكم على معاند، يا ريته حكم على محب. يقول المحب نفذ لانه يعرف ان ربنا ادى كلمه، فقال لك نفذ دي، انما ده معاند وكائن وعايز يجيب مناقضه، اهي دي الايه دي. وقال الذين اشركوا، بتشرح الايه اللي في الاولانيه، سيقول الذين اشركوا، مش كده؟ سيقول، مش في ايه كده؟ ايوه، هناك في الانعام ولا في البقره؟

0: ولا آباؤنا ولا حضر، هي نفسها دي. قال ايه سيقول، وهنا بيقول ايه قالوا، اهو عشان ناخد من سيقول وقالوا دي هذا المعنى. ازاي؟ ان الحق يحكم على الشيء حتى ما يصنعه الخاص، اللي لو علم كده لا يعارضه ويقول له لا ما تحصلش، ما كانش يقول. انما قالوا ولا ما قالوش؟ اهو قال سيقول. وقال الذين اشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء، نحن ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء، كذلك فعل الذين من قبلهم. إذن ديا ايه؟ ديا طبيعة كل الايه الكافرين، عايزين يلزقوا المسألة في مين؟ عند ربنا، هو اللي عمل كده. طب نقول لهم تعالى، لما ربنا يعمل كده يبقى فيه ظلم ولا مفيش ظلم؟ طب وانتوا لما تتأبهم عن الإيمان بالظالم ده تبقى كويسة منكم ليه؟ امال بتؤخذوا على عدم الإيمان به ليه؟ ده احنا بنأخذكم على عدم الإيمان به، إنما لو يعلم يلزم ثم يعذب. ولذلك من غبائهم يقولك ألقاه في اليم، قال يعني الواد شاعر قوي، ألقاه في اليم يعني في البحر مكتوفا، وقال له إياك إياك أن تبتل بالماء. طب مين يعمل دي بقى الا ظالم؟
1: لا اله الا الله.
0: يبقى اذا انتم عايزين تنسبوا لمين؟ عايزين تنسبوا الظلم. ويجي برضو حتى من ناس مسلمين بعضهم يقول لك لا، ده الانسان هو اللي بيخلق افعاله، والتاني يقول لك لا ربنا هو اللي بيخلق افعاله. يا ناس افهمهم، ما فيش خلاف. ما هو الفعل؟ هو توجيه جارحة لحدث، مش هو ده الفعل؟ على الهوى. لو جيت انت للحدث للجرح وجيتها للحدث، انا عايز اعرف ما الذي صنعته انت؟ هل اعطيت لليد قوة تتحرك كده بذاتها، ولا ارادتك هي اللي حركتها؟ يبقى الجارحة مخلوقة لله، والارادة التي حكمت على الجارحة مخلوقة لله. خلاص، يبقى ماذا صنعت انت؟ وجهت المخلوق لله الى ما لا يحب الله، يبقى انت ما فعلتش الا انك وجهت مخلوقا لله الى غير ما يحبه الله. يبقى اذن لله مرادات شرعيه ومرادات كونيه، فيه مراد كوني ومراد ايه شرعي. المراد الكوني هو ما يكون، كل حاجه تشوفها في الكون اراد الله ان تكون. طب كفر الكافر أراد الله كونيا أن يكون، لأنه خلق مختار وقال له فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، كونه يخلقك كده مختار يبقى أنت كفرت غصب عنه. مدام خلقك مختارا تستطيع أن تتوجه إلى إيمان أو إلى كفر، يبقى اللي خلقك يريد اللي يحدث منك بس ما يحبوش. إذن فالإرادة معناها حدوث الشيء، والإرادة الشرعية معناها طلب الشيء لمحبوبيته. فهو مراد إيه كونا، ولكن ليس مراد إيه، وليس مرادا إيه شرعيا. إيمان، الإيمان المؤمن حصل ولا ما حصلش؟ يبقى مراد كوني ومراد شرعي، لأننا طلب منا أننا الآن يبقوا فيه الاثنين. طب كفر المؤمن حدث ما حدثش؟ كفر المؤمن، مؤمن اهو كفره ما حدثش، يبقى دي ايه؟ ومراد ده مراد شرعي ولا كوني؟ يبقى مراد كوني انه ما يكفرش، مش كده؟ وشرعي برضه مراد شرعي. يبقى الشيء قد يكون مرادا شرعيا ومرادا ايه، وقد يكون مرادا كوني وهو غير مراد شرعي زي كفر الكافر. ما دام وقع يبقى مراد ان يكون، انما مش مطلوب ان يكون. كويس كده؟ يبقى لازم تفرق بين المراد الكوني والمراد الايه. ولذلك لما قامت الضجه في الحرم، لما دخلوا الناس ويخربوا فيه ويقتلوا مجهيمان ومش عارف ايه وبتاع، الناس قالت ايه ده ربنا بيقول ايه، ومن دخله كان امنا وهما هما حدش امن. هم خلط بين المراد الكوني والمراد الشرعي. هو من دخله كان امنا يخبرك بان ذلك يكون، ولا ذلك مطلوب منك؟ مطلوب، يعني من دخله فأمنوه، من دخله فأمنوه. والمطلوب الشرعي يا يحصل يا ايه يا ما يحصلش، لكن المراد الكوني ايه هو الذي يحصل. وقال الذين اشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء، نحن ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء، اللي هي ايه ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصلة ولا ايه ولا حرم، كذلك فعل الذين من قبلهم. يبقى دي سنة مين؟ سنة المعاندين، سنة المعاندين. طيب يا اخي احنا هنمسكه بقى مسكة تانية كده. اذا اللي ربنا عايزه خليه مراد كده عمله وخلاك كفرين. طب الاله اللي يرغمك على ان تفعل ما لا تريد ما تؤمنش بالذات، طب كان الاصول بقى تؤمن بيه ولا ما تؤمنش ايه؟ كذلك فعل الذين من قبلهم. فهل على الرسل الا البلاغ المبين؟ دايما رسولنا كده معشش طبعا.
1: صلى الله وسلم عليه،
0: اللهم صل على محمد. فهل على الرسل الا الايه الا البلاغ المبين؟ يبقى بين عبيد الله وبين الله بلاغ الرسل. وما دام الرسل يبلغوا منهج تفعل ولا تفعل، لا يقول لك الله افعل الا وانت صالح لان تفعل وان لا تفعل، ولا يقول لك لا تفعل الا وانت صالح ايه ان تفعل او لا تفعل. ولذلك من المكره يقول لك ما يتعلقش بحكم، ما يتعلقش بايه، لان الاكراه ده بيعمل ايه؟ بيرجع للانسان يفعل ما لا يريده ما لا يحبه، مش كده؟ طيب الانسان المجنون، المجنون يبقى عنده حكم؟ لا، ما عندوش ايه حكم. قبل ان ينضج عقله عنده حكم؟ تبقى ليه كده؟ اشمعنى لما يكون مجنون ما يبقاش فيه حكم تكليف، ولما عقله ما يكونش اكتمل بالبلوغ ما يبقاش عنده حكم ايه، ولما يبقى مكره ما يبقاش عنده حكم تكليف؟ ليه؟ مما يدل على ان الله يريد ان يضمن لآلة الترجيح في الاختيار سلامة، عقل موجود ونضج موجود وعدم اكراه على ما لا تحب. الفيصل على الرسول البلاغ المبين، بلاغ افعل دي ولا ايه ولا تفعلش دي. وحين يصدر البلاغ بفعل ولا تفعل، يبقى معناها انك صالح للامرين معا. هناك بقى هناك برضو حتى في الملائكة، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن اناسا، مش كده؟ الملائكة بنات الله، اشهدوا خلقهم؟ أشهدوا إيه؟ ستكتب شهادته ويسألون، مش كده الآية؟ وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناسا أشهدوا خلقهم ستكتب شهادتهم إيه؟ ويسألون إيه؟ وقالوا لو شاء الرحمن إيه؟ ما عبدناه. برضو زي هذا، ولو شاء الرحمن ما عبدناه، وجابها في الملائكة، وجابها في مين؟ في الملائكة. وبعدين يقول طب أنتوا بتعبدوهم ليه؟ أم آتيناهم كتاب فهم به مستمسكون؟ إحنا ادينا لهم الحتة دي، قلنا لهم على الحكاية دي بتستمسكوا بإيه؟ قلنا لهم حاجة زي دي، هل نزلنا لهم كتاب يدرسون فيه؟ إن لكم لما تخيرون وإن لكم لما تحكمون وإن لكم، إحنا جبنا لهم حاجة زي دي. يبقى إذا الكلام بدون رصيد من مين؟ من المبلغ اللي هو الرسول عليه الصلاة والسلام. فهل على الرسل إلا البلاغ المبين؟ وكلمة بلاغ ومبين، بلاغ أي لا بد أن يبلغ المكلف، هذه واحدة. فإن حصر تقصير في أن لا يبلغ المكلف، يبقى تقصير مين؟ تقصير المنسوبين للدين الحق. يبقى المنسوبين للدين الحق مطلوب منهم أنهم يعملوا إيه؟ أنهم يبلغوا منهج الله لمن لم يصله هذا الإيه؟ هذا المنهج. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فمنهم من هدى الله ومنهم من حق

0: عليه الضلالة. برضو دي بياخدوا منها، فمنهم من ايه من هدى الله، ومنهم من حقت عليه الايه الضلالة. وبعدين يقول لي يهدي ويضل من يشاء ويضل من يشاء، خدوها برضو ما دام هو اللي بيهدي ويضل. قلنا لكم طب تعالوا نشوف الهداية معناها ايه هنا، والهداية معناها ايه هنا، والى لقاء اخر ان شاء الله.
1: إذاعة القرآن الكريم من عمان، استمعنا أيها الإخوة إلى الحديث الديني لفضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي رحمه الله تعالى. إذاعة القرآن الكريم من عمان، أيها الإخوة والأخوات، فاصل إعلاني قصير ثم نواصل بعون الله وتوفيقه.
2: ما أعظم أن ترسل هدية لأهلنا الصامدين في قطاع غزة لنعبر لهم عن حبنا واعتزازنا بهم. لذا تطلق وقفية خير الأردن بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية حملة إرسال مواد إغاثية من طعام وملابس لأهلنا في غزة، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. للتبرع عن طريق خدمة كليك على الرقم التالي 079-88-39-444. تقبل الله منكم.
3: ليست مجرد مساحات، بل أسلوب حياة يصنع بدقة. مجموعة صبحي أبو غلوس عنوان الفخامة في أدق التفاصيل، من السيراميك والبورسلان إلى الرخام والجرانيت، ومن الأدوات الصحية الراقية إلى المطابخ، أطقم الحمامات، المفروشات والإنارة. واليوم نقترب أكثر منكم مع افتتاح فرعنا الجديد في السخنة. مجموعة صبحي أبو غلوس، عندما تختار الجودة فأنت تختار الاسم الأوثق. زورونا في فروعنا المقابلين شارع القدس، دابوق إشارة المواصفات والمقاييس، إربد شارع وصف التل. مجموعة صبحي أبو غلوس، فخامة ترى وجودة تعاش.
4: أهدين أبو جميل، اتفضل نتغدى مع بعض.
5: مشكور يا عم غافل، بس أنا دائما بشوفك بتيجي وبتوكل في مطعم الليث.
4: وشو بنفسك موجود؟ الفتوش والمنسف بالجميد الكركي واللحم البلدية مضمونة من مزارعهم، وخرفان محشية وكل ما يحبه قلبك.
5: نفسي فوارغ وروس وفت تكون مرتبة
4: موجودة كلها، شغل شفات أمهر من ستات بيوت.
5: حلو، يعني الواحد بيقدر يوصي على طلبية.
4: جاهزين لجميع التواصي ولجميع المناسبات، هسا تفضل ومنشوف وبالذوق.
6: مشاوي الليل، أربع فروع في خدمتكم: الياسمين، الرابية، شارع المدينة المنورة، أم السماق. تابعوا صفحتنا على الفيسبوك الليث جريلز.
1: مستمعينا الكرام، نرحب بكم مجددا مع أثير إذاعة القرآن الكريم من عمان. إذاعة القرآن الكريم من عمان.
7: بسم الله، الله أكبر. أقول على نفسي وعلى ديني وعلى أهلي وعلى أولادي وعلى مالي وعلى أصحابي وعلى أديانهم وعلى أموالهم، ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله، وبالله، ومن الله، وإلى الله، وعلى الله، وفي الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله، على ديني وعلى نفسي. بسم الله، على مالي وعلى أهلي وعلى أولادي وعلى أصحابي. بسم الله، على كل شيء أعطانيه ربي. بسم الله، رب السماوات السبع ورب الأراضين السبع ورب العرش العظيم. بسم الله.

الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله خير الأسماء في الأرض وفي السماء. بسم الله أفتتح وبه أختتم. الله الله الله ربي لا أشرك به أحدا. الله الله الله لا إله إلا هو. الله الله الله أعز وأجل وأكبر مما أخاف وأحذر. بسم الله خير الأسماء في الأرض وفي السماء. بسم الله أفتتح وبه أختتم. الله الله الله ربي لا أشرك به أحدا. الله الله الله لا إله إلا هو. الله الله الله أعز وأجل وأكبر مما أخاف وأحذر. بسم الله خير الأسماء في الأرض وفي السماء. بسم الله أفتتح وبه أختتم. الله الله الله ربي لا أشرك به أحدا. الله الله الله لا إله إلا هو. الله الله الله أعز وأجل وأكبر مما أخاف وأحذر. اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر غيري ومن شر ما خلق ربي. بك اللهم أحترز منهم وبك اللهم أدرأ في نحورهم وبك اللهم أعوذ من شرورهم وأستكفيك إياهم وأقدم بين يدي وأيدي من أحاطته عنايتي وشملته إحاطتي. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ومثل ذلك عن يميني وأيمانهم ومثل ذلك عن شمالي وشمائلهم ومثل ذلك أمامي وأمامهم ومثل ذلك من خلفي ومن خلفهم ومثل ذلك من فوقي ومن فوقهم ومثل ذلك

ذلك من تحتي ومن تحتهم، ومثل ذلك محيط بي وبهم وبما أحطنا به. اللهم إني أسألك لي ولهم من خيرك بخيرك الذي لا يملكه غيرك. اللهم اجعلني وإياهم في حفظك وعيادك وعبادك وعيالك وجوارك وأمنك وأمانتك وحزبك وحرزك وكنفك وسترك ولطفك من كل شيطان وسلطان وإنس وجان وباغ وحاسد وسبع وحية وعقرب، ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. حسبي الرب من المربوبين، حسبي الخالق من المخلوقين، حسبي الرازق من المرزوقين، حسبي الساتر من المستورين، حسبي الناصر من المنصورين، حسبي القاهر من المقهورين، حسبي الذي هو حسبي، حسبي من لم يزل حسبي، حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله من جميع خلقه، إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا، وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا. وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. خبأت نفسي في خزائن بسم الله الرحمن الرحيم، أقفالها ثقتي بالله،

0: مفاتيحها لا حول ولا قوة إلا بالله، أدافع بك اللهم عن نفسي ما أطيق وما لا أطيق، لا طاقة لمخلوق مع قدرة الخالق. حسبي الله ونعم الوكيل، بخفي لطف الله، بلطيف صنع الله، بجميل ستر الله، دخلت في كنف الله، تشفعت بسيدنا رسول الله، تحصنت بأسماء الله، آمنت بالله، توكلت على الله، ادخرت الله لكل شدة. اللهم يا من اسمه محبوب ووجهه مطلوب، اكفني ما قلبي منه مرهوب، أنت غالب غير مغلوب. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. حسبي الله ونعم الوكيل.
1: إذاعة القرآن الكريم من عمان. نبقى الآن أيها الإخوة مع هذه التلاوة المباركة، يتلوها القارئ الشيخ محمد جبريل.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

صدق الله العظيم. كنا ننصت خاشعين لتلاوة قرآنية مباركة تلاها القارئ الشيخ محمد جبريل. إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، ننصت الآن خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم.

0: صدق الله العظيم. كنا ننصت خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم تلاها القارئ الشيخ محمد أيوب. إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، ننصت الآن خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم يتلوها القارئ الشيخ جمال شاكر.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام.

لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم

ما ذاق الشجرة بدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقل لكما إن الشيطان

الله لعلهم يذكرون. يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترون.

آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين.

أقلامه كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق

تعلمون ولكل أمة أجل فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون.

0: وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين.
1: قال ادخلوا في أمم قد خلت من

تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط وكذلك نجزي

خالدون ونزعنا ما في صدورهم من غل تجري من تحتهم الأنهار

قالوا نعم. فأذن مؤذن بينهم اللعنة الله على الظالمين الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة كافرون. وبين

أنتم تستكبرون أهؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمة ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون.

ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم هدى ورحمة لقوم يؤمنون. هل ينظرون إلا تأويله؟ يوم يأتي تأويله

على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها.

كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون. والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه، والذي خبث لا يخرج إلا نكدا، كذلك نصرف الآيات لقوم يشكرون. لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إني أخاف عليكم عذاب

فاتقوا ولعلكم ترحمون. فكذبوه فأنجيناه والذين معه في الفلك وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوما عمين. وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون. قال الملأ الذين كفروا من قومه إنا لنراك في سفاهة

ربي وأنا لكم ناصح أمين. أوعجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم، واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح وزادكم في الخلق بسطة، فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون. قالوا أجئتنا لنعبد الله

الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. قال الملأ الذين استكبروا من قومه للذين استضعفوا لمن آمن منهم أتعلمون أن صالحا مرسل من ربه؟

وقالوا يا صالح ائتنا بما تعدنا إن كنت من المرسلين فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم ولكن لا تحبون الناصحين ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد

وتبغونها عوجا واذكروا إذ كنتم قليلا فكثركم وانظروا كيف كان عاقبة المفسدين.

توكلنا، ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. وقال الملأ الذين كفروا من قومه لئن اتبعتم شعيبا إنكم إذا لخاسرون. فأخذتهم الرجفة فأصبحوا

هم الخاسرين. فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالات ربي ونصحت لكم فكيف

ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون أوأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحى وهم يلعبون أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون أولم يهد للذين يرثون الأرض من بعد أهلها أن لو نشاء أصبناهم بذنوبهم ونطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون

كذبوا من قبل كذلك يطبع الله على قلوب الكافرين وما وجدنا لأكثرهم من عهد وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين ثم بعثنا من بعدهم موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه فظلموا به

فساحر عليم يريد أن يخرجكم من أرضكم فماذا تأمرون قالوا أرجه وأخاه وأرسل في المدائن حاشرين يأتوك بكل ساحر عليم

فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين وألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون قال فرعون آمنتم به قبل أن آذن لكم إن هذا لمكر مكرتموه في المدينة لتخرجوا منها أهلها فسوف تعلمون لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ثم لأصلبنكم أجمعين قالوا إنا إلى ربنا منقلبون.

ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين. وقال الملأ من قوم فرعون أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك، قال سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم وإنا فوقهم قاهرون. قال موسى لقومه استعينوا.

يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون. ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات لعلهم يذكرون.

إن أكثرهم لا يعلمون. وقالوا مهما تأتنا به من آية لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنين. فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آيات مفصلات فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين. ولما وقع عليهم الرجز قالوا يا موسى ادع لنا ربك بما عهد عندك لئن كشفت عنا الرجز لنؤمنن لك ولنرسلن

مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتوا على قوم

كانوا يعملون. قال أغير الله أبغيكم إلها وهو فضلكم على العالمين. وإذ أنجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب، يقتلون أبناءكم ويستحيون نساءكم، وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. وواعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها بعشر، فتم ميقات ربه 40 ليلة. وقال موسى لأخيه هارون اخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين.

وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء فخذها بقوة وأمر قومك يأخذوا بأحسنها سأريكم دار الفاسقين سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق وإن

قومه غضبان أسفا قال بئس ما خلفتموني من بعدي أعجلتم أمر ربكم وألقى الألواح وأخذ برأس أخيه

ربك من بعدها لغفور رحيم. ولما سكت عن موسى الغضب أخذ الألواح وفي نسختها هدى ورحمة للذين هم لربهم يرهبون. واختار موسى قومه 70 رجلا لميقاتنا فلما أخذتهم الرجفة قال رب لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي أتهم

أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين. واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة إنا هدنا إليك. قال عذابي أصيب به من أشاء ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها

المعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم.

أولئك هم المفلحون. قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت.

وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون. وقطعناهم اثنتي عشرة أسباطا أمما. وأوحينا إلى موسى إذ استسقاه قومه أن اضرب بعصاك الحجر فانبجست منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل أناس مشربهم وظللنا عليهم

واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم

وإذ قالت أمة منهم لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا

وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين وإذ تأذن رب

الصالحون ومنهم دون ذلك وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا وإن يأتهم عرض مثله يأخذوه ألم يؤخذ

بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم

بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون وكذلك نفصل الآيات ولعلهم يرجعون واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم

ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل.

سيجزون ما كانوا يعملون. وممن خلقنا أمة يهدون بالحق وبه يعدلون. والذين كذبوا بآياتنا سنستدرج

إن هو إلا نذير مبين. أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء وأن عسى أن يكون قد اقترب أجلهم فبأي حديث بعده يؤمنون.

أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من

بصائر من ربكم وهدى ورحمة لقوم يؤمنون وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة

بسم الله الرحمن الرحيم. يسألونك عن الأنفال، قل الأنفال لله والرسول، فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم.

ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون.

عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون. يجادلونك في الحق بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون. وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون. إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم

ربكم وما النصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم إذ يغشيكم النعاس أمنة منه وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق

لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم وما

إن الله سميع عليم. ذلكم وأن الله موهن كيد الكافرين. إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح، وإن تنتهوا فهو خير لكم، وإن تعودوا نعد ولن تغني عنكم فئتكم شيئا ولو كثرت، وأن الله مع المؤمنين. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون.

يعقلون. ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. واتقوا فتنة

المستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون. يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم. يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم. وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك.

آياتنا قالوا قد سمعنا لو نشاء لقلنا مثل هذا إن هذا إلا أساطير الأولين وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر على

معذبهم وهم يستغفرون وما لهم ألا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام وما كانوا أولياءه إن أولياؤه إلا المتقون ولكن أكثرهم لا يعلمون وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم

الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيركمه جميعا فيجعله في

أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان والله على كل شيء قدير إذ أنتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى والركب أسفل منكم ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد ولكن ليقضي الله أمرا كان

ولو أراكهم كثيرا لفشلتم ولتنازعتم في الأمر ولكن الله سلم إنه عليم بذات الصدور وإذ يريكموهم إذ التقيتم في أعينكم قليلا ويقللكم في أعينهم

الناس ويصدون عن سبيل الله، والله بما يعملون محيط. وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم وقال لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم، فلما تراءت الفئتان نكص على عقبيه

وأن الله ليس بظلام للعبيد كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كفروا بآيات الله فأخذهم الله بذنوبهم إن الله قوي شديد العقاب ذلك بأن الله لم يك مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وأن الله سميع عليم كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآيات ربهم فأهلكناهم بذنوبهم

كفروا فهم لا يؤمنون الذين عاهدت منهم ثم ينقضون عهدهم في كل مرة وهم لا يتقون فإما تثقفنهم في الحرب فشرد بهم من خلفهم لعلهم يذكرون وإما تخافن من قوم

ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله إنه هو السميع العليم وإن يريدوا أن يخدعوك فإن

من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون. الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، فإن يكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200، وإن يكن منكم 1000 يغلبوا 2000 بإذن الله، والله مع الصابرين. ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض، تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة، والله عزيز حكيم. لولا كتاب من الله سبق لمسكم

يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم

جاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض.

0: كل شيء عليم.
1: صدق الله العظيم. كنا ننصت خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم تلاها القارئ الشيخ جمال شاكر. إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، ننصت الآن خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم يتلوها القارئ الشيخ محمد محمود الطبلاوي.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه ذلك بأنهم قوم لا يعلمون.

ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم

الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم

حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. وقالت اليهود

أفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أنى يؤفكون

الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا عدة ما حرم الله فيحلوا ما حرم الله